0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح،
1: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح،
1: أذكار الصباح.
3: أصبحنا

0: العقاب.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، ومع إشراقة فجر جديد وسكون الأسحار وعبير الدعاء المتصاعد إلى السماء، نحييكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة القرآن الكريم في هذه اللحظات المباركة. نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها وقد انقضت ساعة القيام وأذن للفجر، فهنيئا لمن قام وصلى وناجى ربه في ظلمة الليل. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الصباح فاتحة خير وبركة، وأن يرزقنا فيه عملا صالحا متقبلا، وطمأنينة تملأ للقلوب بذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا بكم في يوم جديد مع إذاعة القرآن الكريم، نسير فيه على نور الوحي وهدى الإيمان. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، من الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب.

0: وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وعن أبي مسلم، وقيل أبي إياس، سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله باصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان، يتلو الآن القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله ما يتيسر له من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت

وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

أجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا

نكفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر

ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إن

وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟

الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم

هم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.

آياتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد سمع الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،

المودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

0: خوفه فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس.

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

0: قد أحاط بكل شيء علما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

0: ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الأخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. يتلو الآن القارئ الشيخ أحمد الحرسيس ما يتيسر له من سور القرآن الكريم.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

تعلموا فأنت الإله موئل

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى

وفإليك بعجزه مستشفعا. فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح.

التي هي أحسن. قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. صدق الله العظيم. وردت كلمة أحسن ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 194 مرة. جاءت بصيغة الفعل إن أحسنتم، أحسنتم لأنفسكم، وبصيغة الاسم وبالوالدين إحسانا، وبصيغة التفضيل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وارتبطت كلمة أحسن بالعمل والابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وبالدعوة والجدال وجادلهم بالتي هي أحسن، كما ارتبطت بالقول والكلام وقل عبادي يقول التي هي أحسن، وبالجزاء والمكافأة واجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، وباتباع الهدى عند الاستماع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وثمة علاقة بين أحسن وبين الحسنى، يبدأ الإنسان بالأحسن ليحقق الحسنى التي وعد الله بها. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فعل ذلك سيدنا يوسف عليه السلام، فبعد الامتحان الصعب وبعد أن فعل أحسن ما هداه الله إليه كانت النتيجة: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي القرآن الكريم ثمة قوانين للتعامل بالأحسن: قانون الجودة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قانون التكافؤ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قانون الكلمات المختارة بدقة وعناية، وقل عبادي يقول التي هي أحسن، قانون امتصاص العداوات ادفع بالتي هي أحسن، قانون الأمانة والاستثمار والمنفعة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ثم قانون كرم المحاسبة الربانية ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقد حدد القرآن الكريم أصنافا من الذين يتعاملون بالأحسن، منهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ومنهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ومنهم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومنهم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وثمة علاقة أصيلة بين فعل أحسن ومنظومة الجمال في الإسلام. الله مصدر الجمال المطلق الذي أحسن كل شيء خلقه، والإنسان خلق في أبهى صورة: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وعليه انعكس هذا الجمال، أو هكذا يفترض أن ينعكس، على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما دام أن القرآن أحسن القصص، أحسن الحديث كتابا متشابها، فإن واجب الإنسان أن يمتثل ويتمثل به: وقولوا للناس حسنا. في هذه الحلقة نستعرض مفهوم الأحسن في سياق شبكة الحسنى في القرآن الكريم، ونتساءل: ما قيمة الأحسن؟ وما معناه؟ وما درجاته؟ كيف يمكن أن يشكل منهج حياة جمالية للإنسان في حركته وعلاقته مع الله تعالى ومع الخلق؟ كيف نتعامل بالأحسن
في عصر منصات التواصل الاجتماعي وفوضى الإعلام

0: النميمة في الصالونات والشوارع، كيف نستثمر بالأحسن لصناعة الجمال والتميز في حياتنا المهنية والفكرية، والأهم كيف نربي أبناءنا على ثقافة الأحسن ونجعلهم ضمن أصناف الأحسن عملا أو المحسنين. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين، اللهم اجعلنا ممن أحسن لنفسه فأحسنت له يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نتناول فيها موضوع الأحسن ابن الحسنى. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الدراسات الإسلامية والأدبية في جامعة جرش. أهلا بكما، وباسمكم أرحب بضيفي العزيز فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل. وعليكم السلام شيخنا الفاضل، يا مرحبا بك.
1: بارك فيك، جزيك الخير، وأهلا وسهلا بك وبالجمهور السامعين الكرام.
0: نعم. دكتور عبد الرزاق، يعني أصارحك، عندما فكرت بهذا الموضوع وقفت بين معادلة الأحسن عند الله سبحانه وتعالى، الأحسن حديثا، الأحسن خلقا، هذه الصفة الملتصقة بالخالق عز وجل، وبين تنزيلاتها وصفاتها عند الإنسان أو المطلوب من الإنسان المسلم أن يكون الأحسن أو أن يحسن أو أن يكون أحسن عملا، هذه المقاربة كيف نفهمها في السياق القرآني؟
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. نفهمها في السياق القرآني من موضوع الكمال لله عز وجل. لابد أن يرتخى في ذهن المسلم على كل أحواله أنه مخلوق لله عز وجل، وتصوره عن الله عز وجل أن له الكمال الأتم في ذاته وصفاته وأفعاله. فما دام أن الله عز وجل له الكمال الأتم، فلا بد أن يصدر عنه ما هو لائق به من الكمال.
0: أحسنت، صحيح.
1: ولذلك حينما ترسخ هذه العقيدة في نفس الإنسان، فسيتلقى ما يأتيه من الرب سبحانه وتعالى بهذا التطور. فلذلك يعني الدنيا لا تحسن ولا يصلح حالها ولا يحسن إلا بالإيمان. يعني إذا في إيمان فيه ما يصدر عن الإيمان وآثاره في الحياة. ولذلك لاحظ أنت وأنت تسوق الآيات وهذه القيم العظيمة، وأشكرك على يعني ما قلت حقيقة، الله جل خلق الإنسان في أحسن تقويم، لكن قال لقد خلق الإنسان في أحسن، ثم رددناه، هو اللي اختار أن يكون في أسفل سافلين أو شيء ثاني، لكن الأصل أنه خلقه في أحسن تقويم بدليل أن الله جد له الملائكة. لما خلقه على أحسن صورة وأحسن تقويم، الأحسن دائما سيصدر عنه الأحسن.
0: أحسنت.
1: ولا يليق به أن لا يصدر عنه الأحسن.
0: يا سلام عليك، يا سلام.
1: ولذلك قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم.
0: نعم.
1: يعني أنت خلقك على أحسن تقويم، اتبع أحسن ما أنزل، مع كل ما أنزل من عند الله هو الأحسن.
0: لا ينبغي أن يصدر عنك قبيح ما دام.
1: أيوة.
0: نعم.
1: فلذلك يعني التجانس هذا في الفكر، ولذلك يعني لما خلقك على أحسن يصدر عنك ما هو الأحسن بما يليق بك، ومن هنا.
0: وهذا تكريم للإنسان دكتور.
1: طبعا رفع له، ولذلك قال ثم رددنا، لما أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. يعني فإذا الله عز وجل أعطانا هذه القوى وأعطانا أي أرسل لنا أحد

0: خلقه وأفضلهم، وهذه الأمة خصت بأفضل الخلق على الإطلاق، أكمل المرسلين والهادين والمرشدين عباده، ولذلك ما ترك شيئا يعني من الأحسن إلا ودلنا عليه، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. ليبقى الإنسان مرتقيا مرتفعا. ولذلك حينما جاء جبريل ليعلم الناس دينهم، سألوا عن الإسلام وعن الإيمان عن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك، أي رتبتان في الإحسان. في إحسان ليش؟ لأنه يعني الإحسان رتب كثيرة جدا يترقى العباد لها. حينما أضع هدفا عاليا جدا وأطلب من المكلفين البلوغ إليه وأعينهم على ذلك لمن أراد، من أراد الآخر وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن هذه العقلية بمعنى أنك تتبع الأحسن، طيب الحياة لا تستقيم على حال، هيك طبيعة الحياة، فيها قبض وفيها بسط، فيها غنى فيها فقر، فيها من يحسن إليك فيها من يسيء إليك، فيها أحوال كثيرة. لا بد للعبد ما دام قلنا إحسان، إذا هو ينظر إلى من كلفه وهو الرب سبحانه وتعالى.
1: ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
0: نعم، كل الحياة هكذا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا أنا هذا ابتلاء واختبار للإنسان، يعطى من هنا ومن هنا، يختبر في الأمرين. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذه القضية، يقول أنا والله لا أبالي على أي حال وضعني الله فيه، ما أحب أن أكون في غيري. إن كنت في حال بسط يعني نعمة أشكر، وإن كنت في حال قبض أصبر،
1: وإن شكرتم لأزيدنكم.
0: نعم، لذلك يعني هذه المسألة اللي هي حينما ننظر إلى الآية الكريمة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. لاحظ أحسن. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني هذه الآية دستور عظيم في الأخلاق، هذه يعني آية في غاية الأهمية في مسألة حسن المعاشرة، لأنك بتختبر بالناس.
1: يعني هون افتراض يا دكتور عبد الرزاق أنه الإنسان ممكن أن يرد بالفعل ردة فعل، فلان أساء إليك تسيء إلي، فلان أعطاك مبلغ معين،
0: هذه مشكلة.
1: النقلة النوعية هنا في الدستور الذي أشرت إليه أنه التركيز على أحسن، مش فقط رد الفعل بالمثل.
0: ليه؟ الآن لما الآية بيّنت أن فيه هاي الحسنات أحسن متفاوت في نفسه، مسيئات متفاوت، كما أن الحسنات معسيئات متفاوتة وكذلك العكس. الآن إن العلاقة بتنظر إن ردة الفعل ما هي؟ هل تعمل بما أمرت أم بما تهواه نفسك؟ هنا الإشكال. عند غلبات الهوى يظهر الصادق من غيره. إذن الآن هذا خطاب للسالكين على يعني طريق السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، على طريق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال يعني لما جاءه الرجل الذي آذى وقال يا رسول الله اعدل، قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت. يعني هذه المسألة لما يدعو العباد إلى أحسن ما تكون عاقبته في الدنيا والآخرة، هنا هذا اختبار
1: الامتحان المتقدم هذا يا دكتور، لأنه في امتحانات قبله.
0: الآن هذا إيش يعني؟ يعني لما دعانا القرآن لمثل ذلك قال لك أنت لا تكون كغيرك، لأنك إن دفعت السيء بالسيء كنت أسوأ ممن أساء إليك، لأنه قد يكون قد أساء إليك جهلا وخطأ وأنت تسيء عن قصد وعن مين أسوأ؟ الآن اللي رد. ولذلك ليش قالوا لو كل من قاولك قاولته وأساء إليك أسأته اجتمع الشر كله؟ لكن لا ينبغي له أن يقبل أن يجر إلى أخلاق الآخرين التي تفسد عليه أخلاقه ومروءته ومبادئه وقيمه التي رسخت في نفسه.

0: هذا قانون ضبط يعني
1: المشاعر
0: التصرف الغضب.
1: نعم.
0: وذلك قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ
1: هذا
0: عظيم.
1: مرتين وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني التكرار هذا للتأكيد على هذه المسألة. إذا الحياة سيكون فيها مشكلات. ما هي لو كانت الحياة زي الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان الأهضر ستجد في الحياة كل شيء.
0: طبعا.
1: وقد تكون من أقرب من الناس ويكون من أسوأ من أبعد الناس. لذلك لابد من أن يوطن الإنسان نفسه. لاحظ على الأحسن. إن وطن نفسه على الأحسن فكر فيه وفكر فيما يرد. لكن إن وطن نفسه على المقاولة لكل من أساء أن تسيء هذه مشكلة. فإن من فكر في الخير عرف طريقه وأسبابه ويسرت له، ومن فكر في الشر عرف طريقه وأسبابه. ولذلك الآن إحنا الإنسان شو عنده الآن؟ الناس متفاوتون. بعض الناس ما شاء الله على قمة من الأخلاق، وبعضهم دون ذلك كما قال أحسن تقويم أسفل سافلين. إذن الناس تختلف وأيضا في صفاتها تختلف، لكن لابد أن يضبط الجميع ماذا؟ الأمر والنهي. حينما يأتي الإنسان ويقيد جوارحه وجوانحه باطنه وتفكيره بما أمر ويفكر فيما يرضي الرب عنه، عند ذلك ما بفكر دفع الإساءة بالإساءة، لا. ولذلك بده يكون في كل معاملاته وفي كل خلطته يصدر عن الأمر والنهي. إذا صدر عن الأمر والنهي تختلف الأمور كليا. اليوم إيش المشكلة؟ أن الأهواء تتجارى بالناس، يعني تجعلهم يسيئون. والشر ما يحتاج إنه يعني أسهل ما يكون. يعني الإنسان متى ينضبط؟ إذا في شيء مخالف لهوى النفس ولحميته، عند ذلك بده ينضبط. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يساء إليه وإيش وينضبط. وقال مرة لقد أوذي، لاحظ حتى يبين الصحابة، لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. إذن وأنا حقي أني أصبر أكثر. وقد أوذي إذا شديدا وهو سيد الخلق، ما قال لهم يا جماعة أنتي اللي بتجيني مش عارف أنا مين، لا، احتمل ذلك واحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما وصفه الله عز وجل قال وإنك لعلى خلق عظيم، يعني تربع على عرش الأخلاق. طيب الاقتداء بسيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني سيد في أخلاقه وأعراقه، هذا هو الذي يقرب الإنسان منه يوم القيامة. قال إن من أقربكم إلي منزلة يوم القيامة أكثركم عبادة، ولا قال إيه؟
0: أحسنكم أخلاق،
1: أحسنكم، وقال أحاسنكم أحسنكم أخلاقا.
0: نعم.
1: إذن هذا حسن الخلق في التعامل. هو حسن الخلق بيجمع اللي بهل بيك ورحب بيك ولا بما أساء إليك. متى يظهر حسن الخلق؟
0: في الرد على من أساء إليك.
1: أيوة.
0: ولا مش فضيلة كبيرة إنه اللي بيعطيك تعطيه واللي
1: هذه مسألة. لا، وده كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ.
0: صحيح.
1: صح التفاهيم. ولذلك كل إنسان يعني يغرس مما استقر في نفسه. ولذلك لا تعرف أخلاق الإنسان إلا عند المفاجأة،
0: إلا عند الامتحان،
1: عند الامتحان والمفاجأة.
0: صحيح.
1: المفاجأة قالوا تخرج ما استقر في النفس. ولذلك لما مر على المرأة وقالت إليك عني، قال يلا لما رجعت تعتذر قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن الإنسان حينما تكون نفسه واثقة من الجزاء عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا وعنده ثقة بنفسه إنه ما بيقول والله هسه بدي أقول وكذا وكذا بلاش يقولوا عني، لا لا لا لا لا لا. لذلك كل واحد مناخه النفسي يسيطر عليه. لكن إذا كان إنسان ضعيف بتلاقيه بقاول الناس. إذا قال الله عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم، مش من عزم، لمن عزم الأمور. صبر على الإساءة والإذاء، غفر ستر وخلاص راح ساعة من المغفر الستر. وذاك وأيضا في الصف أصبح الصف الجميل ولا في مثل هذا. إن ذلك لمن عزم.
0: عزم.
1: هاي الأريحية لا

0: يكون إلا في نفس واثقة من وعد الله ووعيده.
1: والله
0: هذه المسألة.
1: والله يا دكتور أنا يعني في سياق هذا يعني الكلام الرصين الذي يزن بالذهب الذي أشرت إليه توقفت عند قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أنا قلت يعني هل يعني بقول الله سبحانه وتعالى أحسن دينا يعني في ناس أحسن دينا وفي ناس أقل درجة من
0: التدين. الدين وضعه يعني الذي وضعه الله عز وجل. التدين بالدين يتفاوت الناس. هسه ليش ابو بكر قديش رتبه ابو بكر؟
1: صحيح.
0: عاليه جدا. بماذا؟ بما استقر في قلبه. يعني في ناس عذب اكثر منه لكن لكن المساله وين؟ المساله الدين ما تصدر عنه. معنى ذلك انك انت صدرت عن الامر مش من بس اخلاقك فقط وصدرت عنها تدينا يعني بمعنى انك ترجو الاجر والثواب والجزاء. هذه مساله مهمه جدا.
1: وهو يوضح في قوله تعالى وهو محسن.
0: نعم
1: يعني يدرج الاحسان في مجال الاحسن دينا.
0: هو الآن الإحسان ما هو؟ أن تنظر إلى الله أو ينظر الله إليك. واحدة من سنتين.
1: يا سلام.
0: مدام إنك أنت ناظر إلى الرب فستتعامل بمثل هذا. لا. خذ هذه القصة مثلا.
1: تفضل.
0: إبراهيم اليهود كم أساءوا؟ أساءوا كثيرا بطبعهم. واحد يهودي مرة وماشي في كلب يقول لإبراهيم بن أدهم وهو من هو؟ فقال له والله ما أدري مين أطهر ذنب هالكلب تبعي هذا ولا لحيته. شوف كيف الكلمة مستفزة غاية الاستفزاز. بقدر أرد عليه بأي كلام، ترى الشر سهل جدا ترده، لكن الخير هنا الإنسان يضبط نفسه. فقال له والله إن كانت لحيتي في الجنة فهي أطهر منه ومن، وإن كانت في النار فذنبه أطهر مني. هذا الرجل صعق. قال له هذا كلام لا يقول، هاي أخلاق الأنبياء. فشهد الشهادة وأسلم. يعني كان بده يسيء إليه لكن وجد الإحسان.
1: شوف.
0: وكم ومثل هذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا يجزي بالسيئة السيئة وإنما يجزي بالسيئة الحسنة. حسن. فلما اختبروه في ذلك أسلموا. طب هاي هي إحنا نقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم بس عشان نستغني بها ولا لنتخلق بها؟ يعني هاي مسألة مش إنه نقرأ الأحاديث والآيات والقصص وكذا.
1: صحيح.
0: عشان والله نسلي وقتنا، لا، لنتمثلها. اليوم الناس يريدون جرك إلى أخلاقهم.
1: والله
0: إذا أنت انجررت إلى أخلاقهم صرت أسوأ منهم.
1: يعني اليوم لما تسأل واحد ليش ما بتصل رحمك بقول والله ما بحكوا معي.
0: شوف.
1: والله ما ومرات بكون ممكن يكون أمه وأبوه. هو يعني يفهم هذا السياق أنه هم ما بحكوا معي، أنا ما بحكي معهم، وبالتالي يرفع عن نفسي الحجة ويرفع عن نفسي الإثم.
0: النبي لما قال له ليس الواصل للمكافئ عشان ما يخلي مثل هذه الأخلاق تسري، لأنه لو سرت مثل هذه الأخلاق مشكلة.
1: واليوم في مجتمعنا يا دكتور يعني وخاصة اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي وكذا، تبادل الشتائم، تبادل الإساءات، تبادل كذا، والإشكالية هنا أن الذي يرد في سياق الرد بالمثل، يعني وكأنه لم يرتكب سيئات. يعني ما بقول لك أنا ما ارتكب، رديت عليه.
0: لا هو شوف الآن لما بنقول هاي إشكالية، هاي سببها ضعف النفس وضعف الثقة بالنفس من جهة، وعدم توطن أو أن لا تكون الأخلاق ملكة. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قسم يعني غنم حنين وصار ما صار، قال إنكم لن تجدوني بخيلاً

0: تكون كريم ولا يبخل. كذلك أخلاقك الحسنة، ما يجي واحد يأشر عليك يقول لك إيه أنت شو ناقص كذا كذا، رد عليه، برد عليه بنقص. الآن أنا بسأل سؤال، الآن كل واحد الكبير كانوا من قبل الكبير قال والله بيساعد الصغير وكبير القوم بده ايش يتحمل وكذا، صح؟ هذا كانوا يقولون الشبان،
1: صحيح،
0: العهد قريب كنا نسمعه،
1: صحيح،
0: ويقول الله يرحم الوالد كان يقول يا أبا اللي بده يصير وجهه بده يوسع باب داره ويسمع نسبته يقول شكرا هيك يعني. وكما قال الشاعر القول وإن كبير القوم لا
1: يحمل الحقدة. نعم،
0: ليش لا يحمل الحقدة؟ شوف هسه الكبار لا يحملون الحقد، الحقد عند الصغار نفسا أو حالا.
1: أها
0: ايوه نعم. وذاك الله يرحم مالك النبي لما تكلم على قضايا كثيره قال اخذناه من ايدي الكبار واسلمناها الى حقد الصغار. شوف التعبير
1: حقد الصغار،
0: فخم في الصغار هم اللي يحقدون لانه لا يقدرون يفعل، لكن الكبير يقول لا انا ما انا لا يهمني. وذاك معاويه رضي الله عنه شوف شو سوى، معاويه رضي الله عنه قالوا له انت حينما تاتي يعني يهلون وكذا واذا غبت تكلموا فيك. قال شوف النفسية، قال هذا هو السؤدد، أن تهاب إذا حضرت أن تغتاب إذا أدبرت. شوف تفني الأمر، ما استجاب لهم قال هيك فعلوها وكذا وكذا، وهو من هو؟ إذا إحنا لازم ما يجي واحد صغير يصغرني، لازم أظل أنا كبير بأخلاقي وبتعاملي وبمعاملتي، لأني بتعامل مع من؟ مع الكبير المتعال سبحانه وتعالى. لما بقول إحسان معناته أنا بنظر إلى الله سبحانه وتعالى فيما أفعل. وذلك قالوا من قبل، قالوا يعني روى يعني أحد العلماء قال لا تشترين عداوة رجل بمودة ألف رجل. قال ليش أنت تجيب لحالك
1: بالزبط.
0: وتفتح على حالك أبواب وتجيب عداوات؟ لا، لكن لاحظ إذا قال القرآن الباب التي هي أحسن الدفع إيش بقوة، كأنه ها ولي حميم، يعني بيختلف الأمور. الآن أنا لو إن واحد يتكلم علي وثم ذكر واحد نملي، اللي نملك نم عليك، بده ينم عليك جنقل. لما تقول كلمة حلوة بتقول بجوز والله فلان قال الكلمة بجوز من زعل ومن كذا، والله أنا شو أحواله، والله يسهل عليه ويجزي الخير وكذا وكذا، وأنا لا أظن به إلا الحسن. فتنقل الكلمة إليه فتتغير نفسه.
1: طبعا
0: واضح، ولذلك يعني هاي مسألة مهمة جدا.
1: يعني لما نتصور أنه مجتمع في أغلبيته يتعامل بالأحسن، تصور
0: نعم هاي إشكال. يعني هسا الإنسان لما بده يتعاون تعامل بغير الأحسن
1: بالأسوأ، مشكلة
0: ممكن تصير قد يمكر به وهو لا يدري يمكر به. ولذلك إحنا ما من يعني ما نتبارى مع أهل الجهالة وأهل العداوة.
1: بس والله بدها طاقة إيمانية كبيرة يا دكتور، يعني
0: وصل أخلاق وراسخة،
1: يعني مش سهل المسألة أنه أنت تدفع بالتي أحسن، ومش سهل أنك ترد بالحسنى. ولذلك يعني في الأصناف اللي تحدث عنهم الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق ببعض هذه الأصناف، مثلا قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء، شوف مين هؤلاء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هؤلاء من صف الذين أحسنوا من المحسنين.
0: طبعا ليش؟ لأنه هذا مش وقال لك من كظم غيظا وهو يقدر أن يجري يقدر يأخذ حقه. يعني نودي يوم القيامة يعني يختار الحر شيء العين لأنه الجزان جنس العمل. المسألة مش مسألة ساعة اللحظة الآن. ما الفرق بين الذين يؤمنون بالغيب ويوم الآخر وبين غيرهم؟ هذا بده ساعة لحظته وذاك بده آخرته. من هنا يعني تختلف الأمور. ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: كيف فعل بأسامة بن زيد الحبة بن الحب، رجل كان يعني حامي الظهر المشركين، فلما على قال لا إله إلا الله قلب راح قتل. نمي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قتلته، وبعدين قال لا إله إلا كيف لك بلا إله إلا الله تفضل. الآن كثير من الناس شو بيعمل؟ بده يرد بيتعدى يوم القيامة بدك تأخذ جزاء.
1: طبعا ما هو لما بده
0: تفضل. لذلك القرآن لما قال وجزاء سيئة مثلها، ما سماهاش حسنة، شو سماها؟ سيئة.
1: نعم.
0: ليش؟ جعل المجازاة سيئة للتنفير من هذا الفعل، وقال مثلها. شو يعني ما يصيرش فينا زي ما صار بشايلوك لما اختار ذاك، يعني تدين منه وقال له بدي أعطيك بتسد الدين، وكان هو عشان يذله، وقال له لا بس إذا ما قدرت بدك تسدني 3 كيلو لحم من لحمك، رطل لحم من لحمك. قال له طيب، وافق ذاك تحت الضرورة أنه بالبحارته. فكان خائف، حل الدين وبعده المال ما جاهوش اللي في البحر. فواحدة شاطرة محامية قالت له أنا اللي بتحامي عنك. فراحت عليه قالت له للقاضي، قالت له نعم نحن نريد أن نعطيه من لحمه، لكن بشرط أنه بدك تعطيه 3 كيلو، ما فيش دم، ما في دم وفي جرح، خلص خذ 3 كيلو يلا، فيش دم ولا زيادة ولا نقصان. إذا في زيادة ولا نقصان تختلف الأمور. بطل الآن سيئة مثلها المبادرة تقوم كل وجه، ما حدا بيقدر. إذا دعانا إلى العفو بقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، مش دعانا لأخذ المجازاة، لا، لأنه قال سيئة مثلها فمن عفا. لذلك دعانا إلى العفو ليس للمقاولة.
1: صحيح.
0: إنسان القرآن كله يدعو إلى مثل هذا. ليش؟ لا انظر إلى الرجل الذي كان يداي الناس ويصبر عليه، قول تجاوزوا عنه خلوه معسر لعل الله يتجاوز. الله عز وجل تجاوز عنه. ليه؟ جزاء جنس العمل. إذا أنت تحسن يحسن الله إليك، أنت تسيء يسيء الله إليك.
1: نعم، معادلة واضحة.
0: ما فيها ما فيها
1: بارك
0: الإحسان وهل جزاء
1: الإحسان إلا الإحسان.
0: ما في أبلغ من هذا في كل القرآن، إنه أنت جزاء الإحسان
1: إلا الإحسان
0: إلا الإحسان.
1: بارك الله فيك،
0: من أهل الإحسان.
1: الله يبارك فيك. آمين، اللهم آمين. جزاك الله كل خير، وجزاك الله إحسانا بإحسان يا دكتور. أنت دائما تحسن إلينا.
0: الله
1: في مشاركاتك هذه. الله يسعدك. لا والله دائما تنير لنا بمثل هذه الأفكار طريقنا إن شاء الله نحو الله سبحانه وتعالى والتعامل مع خلقه. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل، أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. وأرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور إقبال إبداح، أستاذ الدراسات القرآنية والأدبية في جامعة جرش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور إقبال.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
1: الله حيك دكتور إقبال. المعادلة في موضوعنا قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يعني أنت لا تفعل الإحسان من أجل الآخرين، أنت تفعله من أجل نفسك. كيف نفهم هذه المعادلة القرآنية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أشكركم سيدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى هذا الانتقاء الطيب المبارك.
1: الله يبارك فيك.
2: وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم. في الحقيقة سيدي الإحسان ليس يعني مجرد صفة عابرة أو تكملة لمنظومة الأخلاق، وإنما هي يعني إنجاز التعبير هي ناموس الخيرية، أستطيع أن أصفه في هذا الدين، لأنه يريد أن تستقر هذه الصفة في أصل الذات المسلمة وفي قاع هذه النفس، بحيث يصبح موجه ومرشد ودليل وضابط، وربما يرتقي هذا الوصف إلى نظام كوابح إيمانية ونفسية في انتقاء الأفعال والأقوال وتوجيهها. وبالتالي أي حسن نأتي به هو تأسي بأفعال الله وبأوامره. ولذلك يعني كما تفضل شيخنا الكبير دكتور عبد الرزاق الله يفتح عليه،
1: اللهم امين،
2: هذه منظومة كاملة. يعني إذا حييتم على مستوى التحية، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. طيب بالعمل، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: يعني إحنا أمام منظومة من القوانين
2: على مستوى القصة بكل شيء بالتفاصيل. يعني لو واحد هيك أراد أن يلقي نظرة إلى مفردة الإحسان في القرآن الكريم، يمكن يجد هذه المفردة قريب من 200 مرة ذكرت في القرآن، وبالتالي هذا يدلل على محوريتها وعلى أهميتها في

0: في صناعة الإنسان.
1: والله ما دام يعني أشرت إلى هذا السياق دكتور إقبال، أنا رصدت مجموعة من القوانين في منظومة الإحسان ومتعلقة تحديدا بالفعل أحسن.
0: نعم.
1: وهذه اليوم ما بنقرأها في سياق بس حياتنا إحنا حتى الإيمانية، وإنما أيضا في سياق حياتنا العملية الفكرية والاقتصادية وكذا.
0: صحيح.
1: القانون الأول مثلا قانون الجودة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في الشركة، في الجامعة، في الشارع، الموضوع متعلق بالجودة في العمل.
0: وإذا كان يا سيدي القول قولوا للناس حسنا، قولوا كذا، افعلوا كذا، لا تستوي الحسنة ولا السيئة،
1: هذا قانون، هذا قانون
0: الجاهلين.
1: آخر صحيح.
0: طيب هذول يا سيدي لما يقع المطالبة فيهن في 200 مرة
1: صحيح
0: التأكيد على انتقاء القول، فما بالك في موضوع الفعل والعمل. حتى أن الله سبحانه وتعالى جعل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني وكأنه واحد من أهم مقاصد الخلق وطرق الفرز في تفاضل الناس وظهور أفضليتهم على بعض،
1: من أحسن
0: هو من خلال تخيرهم للأعمال. ليبلوكم أيكم أحسن عملا،
1: يعني
0: من اللي عمله أفضل، من اللي يستطيع يقاوم نزعات النفس وميولها نحو التهرب من المثالية والإتقان والإحسان وما شابه ذلك.
1: وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا يعني هنالك سلم يعني ودرجات للأعمال، يمكن أن تحصل على معدل 10%، يمكن أن تحصل على، لكن أريد منك أن تكون الأحسن.
0: بالضبط. وضرب الله تعالى لنا المثال والقدوة والأنموذج في هذا في خلقه، لما يقول رب العالمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: نعم.
0: أنا جعلتك على هذا النموذج في الخيرية، وأنت مطالب أيضا بأن تنتقي في أفعالك وفي أقوالك. ولما يأتي القرآن يا سيدي ويؤكد صراحة على حب الله لهذه الصفة وللمتصفين بها، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، مع قلة هذه الصفات التي صرح بحب الله تعالى.
1: أظن ثمان أصناف في القرآن أن الله يحبهم هؤلاء.
0: بالضبط صحيح. ويقابلهم مثل هذا العدد الذين لا يحبهم يحب الله أفعالهم وأقوالهم.
1: أنا لفت انتباهي بكلامك دكتور إقبال جانب يغيب أحيانا عن أذهان، الجانب الجمالي. يعني يعني في الآيات العديدة الله سبحانه وتعالى صاحب الجمال المطلق، أنه لا يقبل القبح لا في ذاته ولا في صفاته، ولا يقبل القبح أيضا في عباده. آيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى، وتضع الإنسان في امتحان جمالي، أنه لازم تكون أنت الأجمل، لازم تكون أنت الأحسن، لازم تعكس هذه الصفات.
0: وهذا مطابق اللي تفضلت فيه يا سيدي في أصل معنى الإحسان في اللغة. يعني أنت لو نظرت الإحسان من وين جاءت هذه الكلمة؟
1: من الحسن.
0: من الحسن. ما هو الحسن؟ قال هو ضد الإساءة وبضدها تتميز الأشياء. طيب مشتق من الحسن، ما هو الحسن؟ قالوا لفظ عام يدل على الجمال والبهجة.
1: أها.
0: كيف نقول الدين النصيحة؟ قالوا لفظ عام يستغرق كل ما فيه من الخيرية. وكذلك الحسن، قال كل ما دل على جمال وبهجة فهذا حسن، مما تألفه وترتاح له النفوس والفطرة السليمة، ويألف الناس وتستلذ به القرائح والنفوس يتلقى الناس بالرضا والقبول والاستحسان، هذا ينطبق عليه لفظ الإحسان. أضيف لهذول يا سيدي كمان لما يقع الإحسان في المرتبة الثالثة في، يعني خلنا نقول في منظومة الدين كلها، لما مجلس التعليم اللي أقامه جبريل عليه السلام مع الصحابة رضوان الله عليهم بحضورهم، وسأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. يعني لهالدرجة موضوع الإحسان موضوع مهم، أن يجعل ثالثة ثلاثة مع هذول الأمرين المهمين، الإسلام والإيمان والإحسان،
1: وأعلى درجة.
0: وبالتالي نعم استحق هذه المرتبة الرفيعة، لأنه نظام موجه مثل ما تفضلت لجودة الأفعال والأقوال. يعني

0: يعني نظام منهج حياة، مش المسألة فقط يعني زي ما بنقول نافلة يمكن للإنسان أن يسلكها
1: أمر تحسيني أو
0: تحسيني.
1: تكميلي، لا، هو شيء يعني أبدا مستقر في أصل الدين، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في سلوك يا سيدي يقول بعض الصحابة اللي كانوا مثل أنس بن مالك رضي الله عنه، ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، أو ما ينل منه شيء قط فينتقم منه صاحبه إلا أن أو أن ينتقم من صاحبه إلا أن تنتهك محارمه. الرفق، الإحسان، اللطف، الأخذ بمجامع القلوب، التأثير على الناس بالعمل، لأن الناس تتأثر بالأعمال أكثر مما تتأثر
0: بالأقوال.
1: بالأقوال. ولذلك لما يأتي قول الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، شوف تكرار ولا، يعني رغم أن الأولى تغني لكن التكرار عليها أيضا في دلالة بلاغية معينة، ادفع بالتي هي أحسن، توخي الحسن واختياره. أنا في كل فعل أمامي عدة اختيارات للرد عليه أو لمباشرته لعمله، قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني وكأنك تأخذ وصفة للسحر.
0: صح،
1: كيف أنا أقلب إنسان عندي من عدو إلى ولي حميم؟ إيش هذه القدرة؟ إيش هذا التأثير الهائل
0: لا تفعل
1: للإحسان؟
0: ذلك إلا بالأحسن.
1: وهذا يعني هذه ليست حبة دواء يأخذها الإنسان فيصبح محسنا، يحتاج إلى أن يتربى ويتربع على منظومة من الجمالات ومن الإحسانات الكثيرة حتى يصبح هذا العمل
0: والله رحلة،
1: أعمال الإحسان أشبه
0: والله
1: بالسجية.
0: اليوم رحلة صعبة، مشوار طويل أن يتربى الإنسان وخاصة أجيالنا وأبنائنا. أنا يعني بأرقني دائما وبفكر فيه أنه أطفالنا وأبنائنا كيف نربيهم يا دكتور على مسألة أن يكونوا
1: نعم.
0: الأحسن عملا والأحسن قولا؟
1: بالوصفة القرآنية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه الوصفة الأولى. خذ العفو، والله يعني تستحق لنا شوية من
0: أشكرك
1: وقتنا.
0: أشكرك على هذه
1: خذ
0: الوصفة.
1: العفو يا سيدي، أنا أقبل من الناس القليل من الأخلاق، لا أرفع سقف التوقعات من أحد، أفترض الأسوأ دائما، فإذا جاءني أي شيء أفضل والله هذا الله يجزيك الخير، بارك الله فيك، فضلت علينا، أنت دائما سباك. هذا لأنه يقول كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، وكذلك كفى بالمرء إحسانا إذا طلع عنده كم صفة جيدة ممدوحة مذكورة بالخير. العرف، الدعوة بالخلق الطيب، بالكلمة الحسنة، الإعراض عن الجاهلين، وهذا هو الوصفة المثالية لمواجهة الاستفزاز،
0: امتصاص الغضب،
1: مجادلة السفهاء. كل واحد في يومه إلا ما يجد أناس بخلاف مزاجه، بخلاف ترتيب حياته، بخلاف ما يتمنى ويشتهي من سير الأمور، إذا كل واحد أنا بدي أتوقف عنده، بدي أجادله، بدي أصدر له منظومتي المعرفية وكذا، إذا إنه لعمر طويل ما راح تخلص أنت في يومك إلا وأنت محتقن وتصل إلى بيتك اللي هو يفترض
0: يعني وكأنك تقول إنه أمامنا خيارين أو أكثر من خيارين، بس الخيارين الأول يا ما بعرض عنه، أعرض عن الجاهلين، وإذا مروا باللغو مروا كرامة،
1: مروا كرام،
0: والخيار الثاني أن أعطيه درسا في الأحسن. يعني
1: بالضبط،
0: يعني أتحمل مسؤولية تصحيح هذا الخلل اللي بشعر إنه في الآخر.
1: طبعا علينا واجب الإرشاد والتغيير، لأن المجتمع هو مجموعة من الأفراد، إذا أنت استطعت تغير وأنا استطعت أغير بالتالي ينشأ عنا كل يجمع على يعني خلنا نقول على حد متوافق عليه من الأخلاق، من القيم، من التعاملات، وهذا اللي يعني نظم رب العالمين في قوله تعالى والكاظمين الغيظ
0: والعافين
1: عن الناس والله يحب المحسنين. تصريحات مباشرة، قولوا للناس حسنا،
0: نعم،
1: جادلهم بالتي هي أحسن،
0: صحيح.
1: كل هذا

0: هذا دعوة لا يتيدي بالله. يشوف هذه الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طب أنا إذا واحد آخر ومختلف عني في أشياء كثيرة لكن مطالب في نفس الوقت أن أكون بارا ومحسنا ومقسطا معه، إذن هذا الإحسان دعوة للأخذ بمجامع الخير من أبوابها جميعا
1: ومع الناس أجمعين
0: ومع الناس أجمعين. ولذلك مثلا في قاعدة الأخلاق الجامعة اللي تلخصت في قول الله تعالى بثلاثة أوامر وثلاثة نواهي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وبالمقابل قال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعني المكان اللي الله يجزيك الخير في تسليط الضوء على موضوع الإحسان، أنا ربما المرة الأولى رغم أني رسالت دكتوراه عن المفاضلة في التعبير القرآني بين الألفاظ، أول مرة أتذكر وأتنبه إلى أن الحسن له كل هذه المساحة الجميلة من يعني الخطاب القرآني ومن الفعل النبوي.
1: والله قعدت شهر يا دكتور وأنا أعد لهذه
0: ما انت دائما شغلك متوب عليه دكتور.
1: لا لا بس بدي أشير إلى يعني مسألة للمستمع الكريم إنه حتى وأنت تقرأ بالآيات تستشعر الجمال، إنه هذه الحياة الموحشة في رد الإساءة أو في اللغو كذا لا تليق بك كإنسان. أنت الله كرمك، انت افضل من هذه الحاله. لما واحد بيسيلك في تواصل في وسائل التواصل الاجتماعي اسهل ما يمكن ان ترد عليه بالاساءه.
0: لكن ولذلك سيدي لما اجى اليهودي واراد قال والله انا قرات في التوراه عن جميع صفات محمد، ليس فظا ولا صخابا ولا غليظا، هذا مكتوب في التوراه في الانجيل، قال وجدتها جميعا وعرفتها بنفسي الا صفه الحلم والاحسان، فأريد أن أختبر بها النبي. كانت كاشفة عن النبوة دلالة أنها صفة مميزة ترقى إلى صفات الأنبياء يعني يتسم بها. فلما جاء فأخشن القول للنبي، حتى سيدنا عمر يعني وقف له أنه هذا الكلام لا يجوز، يبدو 30 دينار حق تمر فلا يليق مع النبي. قال له يا عمر هل أمرته أمرتني بحسن الأداء وأمرته بحسن الطلب؟ قال الآن أدركت أنه محمد نبي، لم يزده جهلي إلا حلما. أدرك من خلال هذه الصفة من إحسان النبي كيف أنقذه في موقف هو أصلا يفترض يكون متشفي فيه، أدرك أنه هذه الصفة لا يرتقي إليها إلا أصحاب القلوب الكبيرة وأنها والله موافقة لصفة.
1: والله أنا بشفق يا دكتور إقبال على بعض إخواننا المتدينين وخاصة في المجال العام اللي بيشتغلوا في المجال العام.
0: نعم.
1: ويروا من السهل أنه يساء حتى دفاعا عن الدين، لما يدافعوا عن الدين أحيانا يسيئون إلى خلق الله. قرأت قوله تعالى وتوقفت عنده كثيرا: ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
0: نعم.
1: الجزاء عند الله سبحانه وتعالى بالأحسن، بأحسن الذي كانوا يعملون. شوف الصورة الرهيبة يوم القيامة، الله عندما يجزيك عندما
0: الله أكبر
1: بأحسن الذين بأحسن الذي كانوا يعملون، مش بفرز آخر، مش ب ب ب ب ب يعني بمسارات قد تصورها إنه والله إحنا تقربنا إلى الله بها. لا، الله يحسبكنا يجزيكنا.
0: الحسن عندنا مو بس بالفعل وبالقول، حتى بالظنون الداخلية. حسن الظن يعني أنا مطالب حتى الإحسان في ظنوني، ومن يقولوا من ساء فعله ساء ظنونه، على مفهوم المقابلة نقول من حسن فعله حسن ظنونه. يعني إحنا حتى اللي عمله خير نكسب مكسب إضافي مغفول عنه، اللي هو يصبح ظنه حسن في الناس يتوقع منهم الخيرية على طريقة ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك ما هذا إلا بهتان مبين. يعني دائما يتوقع أنه لا يليق بالآخر، دائما يحسن الظن، دائما يتوقع الأفضل والأحسن من الآخرين. هذا هو السلوك المتوقع. ولذلك لما يقول رب العالمين وقل

0: عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان
1: شيطان.
0: ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذن القول لا يستخف به، لأن معطي مساحة كبيرة في التعبير عن الإرادة وعن الأفعال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. شوف كمان هاي الآية فيها وصفتين مميزات يا سيدي.
1: تفضل يا سيدي.
0: الأولى في منع ظاهرة التشكي والتذمر والتأثم والتأفف والشعور بالاضطهاد واضطهاد العظمة وما رافق من المشاعر السلبية. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، قال إلا من ظلم. كمان أعطاك متنفس أنه أنا ليس فقط دعوة إلى التصبير وإلى السكون وإلى يعني المكابرة على الآلام، قال لا،
1: في استثناء.
0: إلا من ظلم، وكأنها دعوة إلى المظلوم أن يجهر بمظلمته وأن يقول حتى لا يستمرئ الظالم ظلمه أو أن يتعدى في ظلمه غيره.
1: الله يبارك فيك دكتور إقبال، دائما أعجز يعني عن شكرك، والله شكرا جزيلا لك، جزاك الله كل خير، أحسن الله إليك كما تحسن إلينا دائما فيما تقدمه وفيما تضيفه في هذه الحلقات التي نحاول قدر الإمكان أن نضيء جوانب بسيطة من طريق الخير للناس.
0: الله يكتب أجركم وينفع فينا وفيكم.
1: الله يجزيك كل خير، بارك الله فيك. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الدراسات القرآنية والأدبية في جامعة جرش. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنت المستعار وأنت نور التائهين، طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من اتبعهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأفتتح حديثي معكم اليوم بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم أيها الإخوة المؤمنون، لقد جمع الله تبارك وتعالى في هذه الآية بين التقوى والصدق، فلا تتحقق التقوى إلا مع الصدق، فالصدق هو طريق موصل للتقوى، فلا تقوى بغير الصدق. ولا يعد الصديق صديقا ولا الصادق صادقا إلا إذا كان من المتقين. فبين التقوى والصدق ارتباط وثيق، فمن أراد أن يكون من المتقين فما عليه إلا أن يسلك سبيل الصادقين. وحين نتكلم عن الصدق، إنما نعني به المعنى الشامل الكامل الذي لما عرفته الأمة وتمسك به المؤمنون الأوائل وعاشوه سادوا وقادوا وعلوا وصاروا خير أمة أخرجت للناس ودانت لهم البلاد وفتح الله لهم قلوب العباد. ولكن لما غابت عن الأمة حقيقة الصدق ولم تلتزم الأمة العمل بالصدق

هانت وضاعت وصار حالها كما ترون اليوم وكما تعلمون من ضعف وتراجع وتخاذل. الصدق أيها الإخوة المؤمنون هو الصدق الذي أراده الله تبارك وتعالى.

هو الصادق الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، والصدق الذي جاء به هو الإسلام العظيم الذي نشرف ونعتز بالانتساب إليه، والذي صدق بذلك الصدق هو الصديق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والمؤمنون الذين صدقوا الله وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به عن الله. الصدق الذي نريده أيها الإخوة المؤمنون هو الذي وصف الله تبارك وتعالى به خير الأمة بعد نبيها، الذين باعوا أموالهم وأنفسهم وأولادهم وأوطانهم لله تعالى ولرسوله، فقال الله تبارك وتعالى عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نعم، هؤلاء هم الصادقون الذين صدقوا الله فصدقهم الله، والذين صدقوا رسول الله فكان لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شافعا ومشفعا يوم القيامة، والذين صدقوا مع خلق الله ومع المؤمنين فصاروا دعاة إلى الله بأفعالهم وأقوالهم قبل أن يكونوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى بلسانهم. الصدق الذي أمر الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأله في مدخله وفي مخرجه، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الصدق هو استواء السر والعلانية واستواء الظاهر والباطن، فلا يكون ظاهرك يخالف باطنك، بل تكون صادقا في باطنك وفي خلواتك كما لو كنت صادقا في ظاهرك أمام الناس. فالإخلاص يحتاج إلى الصدق، ولكن الصدق لا يحتاج إلى شيء. الصدق هو زاد المسلم في طريقه إلى الله، وهو المدد الذي يستمد منه العون في كل مرحلة من مراحل حياته، الذي إذا اتصف به المسلم فقد جمع الخير كله، لأن الإنسان إذا اتصف بالصدق صدق في قوله، فلم يكذب في جد ولا في هزل، لأنه يعلم أن الكذب ليس من صفات المؤمنين ولا يتماشى مع أساسيات هذا الدين، وإنما يعلم أن صدق القول مبدأ الصديقية ومفتاحها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا. وأما الكذب فهو مناف للإيمان، مضاد له، بل هو ملازم للنفاق وصفة من صفات أهله، كما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وكما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. المسلم إذا صدق فإنما يصدق في أعماله، في عباداته، فلا يصلي الظهر وقلبه ليس خاشع، قلبه يهيم في أودية الدنيا، ولا يمشي بين الناس مطرق الرأس في حالة المتواضعين، وهو في قلبه يحب الكبر والمتكبرين. فلا بد أن يوافق حالك أيها المؤمن، أن يوافق حالك الظاهر عند العمل حالك الباطن، وإلا فكنت من المنافقين. لا ينبغي للصادق أن يكذب في أحوال الدين ومقاماته، فينبغي أن يكون صادقاً في إيمانه، صادقاً في إحسانه، صادقاً في إخباته، صادقاً في خوفه من ربه، صادقاً في رجائه، صادقاً في

0: توكله، صادقا في حبه لربه وحبه لأمته، صادقا في كل أمور حياته، ليكون صادقا في كل ما ادعاه من أمر، وليكون عمله مصدقا لظاهره، ويكون ظاهره مصدقا لباطنه. فإذا ادعى المؤمن صفة من صفات الإيمان فما عليه إلا أن يلتحق بها، وأن يكون بهذه الصفة في جلواته وفي خلواته، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في خلوته، لا يغيب عنه شيء من أمره. فلا تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك، فإذا خلوت مع نفسك لا يراك أحد، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، لا يخفى عليه شيء من باطنك، كما لا يخفى على الناس شيء من ظاهرك. أيها المؤمنون، إذا صدق المؤمن فإنما يكون صدقه بصدق كل جوارحه، فلا ينظر إلى ما حرم الله، ولا تمتد يده إلى ما حرم الله، ولا يحرك لسانه إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإذا ناداه الله تبارك وتعالى إلى أمر من الأوامر سارع إلى تنفيذه، وإذا نهاه الله تبارك وتعالى عن أمر من الأمور سارع إلى الفرار منه، حتى يكتب عند الله سبحانه وتعالى صادقا وصديقا. وإذا التزم العبد الصدق كان خيرا له في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جعلني الله تبارك وتعالى وإياكم من الصادقين في أقوالهم، من الصادقين في أعمالهم، من الصادقين في إيمانهم، من الصادقين في نياتهم، من الصادقين في خلواتهم، ومن الصادقين في ظواهرهم. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ صلاح أبو خاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لأحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم يا واهب النعم لمن يصلي على النبي، ويا مانح الخير لمن يصلي على النبي، ويا سابغ الفضل على من يتعلق بحب النبي، ويا مجزل العطاء لمن يتأسى بخلق النبي. أسألك بحق هذا الجود منك والإكرام والإنعام أن تزيد صلاتي وسلامي على حضرة النبي، وأن توفقني إلى العمل بما جاء به من الحق، وأن تشرح صدري بالهداية والصدق، وأن تستعملني في منفعة الخلق، وأن تسترني وتوسع علي في الرزق، وأن تضاعف في قلبي لهذا النبي أخلص الحب وأشد الشوق. اللهم كما بعثت فينا سيدنا محمدا النبي للهدى والرحمة، وجعلت أمته خيرا

أمة أخرجت للناس أصلح أمورنا ولا تؤاخذنا بسوء فعلنا ولا تهلكنا بخطايانا يا أرحم الراحمين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي طبعته على الهدى والإيمان وأنطقته بالحكمة والبيان وجعلت خلقه القرآن ليكون أهلا للمحبة منك والرضوان. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكامل الذي حبوته بالسماحة والنبل، فكان يحمل الكلم ويصل الرحم والأهل ويسدي الخير والبر ويعين على نوائب الدهر ويحرص على أمته من كل سوء وشر، ويدعوك أمتي يا رب أمتي. فنسألك يا مجيب الدعوات، يا من جعلت نبينا مصدر بر ورحمات وداعية خير وهدايات، أن تؤيد بعونك ونصرك أمة سيدنا محمد، وأن تعز بحولك وقوتك أتباع سيدنا محمد، وأن تعز وتكرم بجودك وكرمك أحباب سيدنا محمد، وأن تستر وتغني بفضلك وإحسانك كل من يصلي ويسلم على سيدنا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، واجعل حواسنا ومشاعرنا تتمثله دائما في أبهى الذكريات، وتستحضر مع سيرته عظمة هذه الذات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون له رضاء ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، وجازه أفضل ما جازيت نبيا عن أمته.

0: بعث المحاسن والخدود. الشيخ والعبد الأقل،
1: الشيخ والعبد الأقل،
0: بالكره منها أخرجوا وباللفائف أدرجوا، ومن المواطن أزعجوا.

0: فيه الحمل
1: وينكدر فيه الحمل
0: يوم كثير الزلزلة فيه العشار معطلة والأرض فيه مبدلة والهول

0: يحسبوا حرما وحل
1: لم يحسبوا حرما وحل
0: يا ليتهم كانوا ترام لم
2: يعلموا. هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

0: انضمت قبل قليل إخوتي الكرام جميع الموجات العاملة إلى موجات البرنامج العام إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ننتقل بحضراتكم الآن إخوتي الكرام وعلى الهواء مباشرة في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبة وصلاة الجمعة. يتولى هذا النقل من تلك الرحاب الطيبة الزميل الدكتور زايد الدويري. أخي زايد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: شكرا للزميل الدكتور محمود الدروع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من هذه الرحاب الطاهرة، ننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ويقول: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. اللهم يا من عليك معتمدي، صل على سيدنا محمد سندي، وزد بالصلاة عليه مددي، وأزل كروبي وشددي، وعلى آله وصحبه وسلم من غير حد يحد بالعدد. وإن شئت في الدارين تسعد، وإن شئت في الدارين تسعد فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك قل لهما محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار تصلي على سيدنا محمد. يصلي رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجلوا بالصلاة على سيدنا محمد. فنحمده ونشكره كثيرا على فضل الصلاة على سيدنا محمد. اللهم رب المشعر الحرام ورب الحل والحرام ورب الركن والمقام، أبلغ لسيدنا محمد منا التحية والسلام، سلام طيب أرج بهيج إلى المختار سيدنا محمد. إخوة الإيمان، نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة الديني، ويقدمه فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب المفتي في دار الإفتاء العام. فحياكم الله سيدي.
2: الله يحييك دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ووراثه. وبعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يديم علينا نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الإحسان، وأن يجعلنا في هذا اليوم المبارك من المقبولين. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مخاطبا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومعلما أمته وراسما منهجه، ومبينا للناس الطريق الذي ينبغي أن يسير عليه. قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية الكريمة نقرأها في كل جمعة في سورة الكهف، ولا شك أن هذه الآية تشكل منهج

للإنسان ينبغي أن يسير عليه. هذه الآية تقسم الناس إلى فئتين: فئة ذاكرة لله سبحانه وتعالى، وفئة غافلة عن ربها سبحانه وتعالى. والفئة الذاكرة ربما كانت ضعيفة الحال، فقيرة بالمال، ليست من أهل الدنيا، وربما كانت الفئة الغافلة حيزت لها الدنيا بزخرفها وزينتها وأموالها. الإنسان بطبعه سيغتر بصاحب البهرج والمال والمنصب والجاه، فيسعى نحوه طلبا لما حصل عليه هذا الإنسان، فتسعى إلى صاحب المال طلبا في المال، وإلى صاحب الجاه طلبا في الجاه، وإلى صاحب المنصب طلبا في المنصب. هذه طبيعة الإنسان، كي يحمي نفسه، لأنه يظن أن ماله أخلده، ويظن أن الجاه يغني عنه من الله شيئا، وهذا وهم يعيشه الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى أمرك أن تأخذ الأمور بحقائقها لا بصورها. فهذا الذي حيزت له الدنيا ربما كان من حيث الظاهر إنسان مرتاح، إنسان لا يشكو من شيء، لكنه صاحب قلب غافل، والقلب الغافل بعيد عن ربه سبحانه وتعالى. بينما الأول قد يظهر عليه التعب، المرض، المشقة، التعتير، لكن قلبه يقظ ذاكر لله، فهو قريب من الله سبحانه وتعالى. يقول لك ربنا: إياك أن تنظر إلى ظواهر الأمور، وانظر إلى حقائق الأمور، هذه الحقائق التي تنجيك في الدنيا وتنجيك يوم القيامة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هؤلاء الذاكرون لله يدعون ربهم ويذكرون ربهم، يعني ليسوا غافلين عن الله، هم في عبادة، في صلاة، في ذكر، في طاعة، في صلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في طلب للعلم، في صلة للرحم، هم مع الله بالغداة والعشي، صباح مساء. السكنة مع هؤلاء وملازمة هؤلاء لا شك أنها تحتاج إلى مجاهدة للنفس، تحتاج إلى صبر، وليس بالأمر الهين. لذلك ربنا بدأ قال: واصبر نفسك. والخطاب وإن كان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه خطاب لأمته من بعده. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فالثبات على الطاعة يحتاج إلى صبر، ليس بالأمر اليسير، لكنه يسير على من يسره الله عليه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هم جمعوا بين الذكر والإخلاص لله سبحانه وتعالى، فمقام الذكر والدعاء بالنسبة لهم ليس مراءة للناس، وليس تجملا أمام الناظرين، بل هو لله سبحانه وتعالى إخلاصا له ومحبة فيه. يدعون ربهم بالغداة والعشي، لماذا؟ يريدون وجهه، يعني مخلصين لله سبحانه وتعالى. هذا هو القسم الأول الذي بصحبته تكون النجاة، وبصحبته يكون الفوز والفلاح والنجاح، أن تكون مع الذاكرين لله. ويكفينا أيها الأحباب قول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم، وقوله في الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. يعني طالما أنت ذاكر لله فأنت عند الله مذكور، وأي شرف أعلى من هذا الشرف، أن تكون بالغداة والعشي في الصباح وفي المساء مذكورا عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فأنت مذكور عند الله سبحانه وتعالى، نلت الشرف العظيم. ثم يأتي ربنا سبحانه وتعالى إلى الفريق الثاني: ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تزغ بصر

ولا تمل بصرك ولا تزح بصرك عن هؤلاء الذاكرين لله مهما كانت أحوالهم الدنيوية غير مشجعة. لا تنظر إلى الحال الدنيوي، انظر إلى الحقيقة في القلب أنه صاحب قلب يقظ ذاكر متصل بالله. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إذن هؤلاء ربما كانوا فقراء، ربما كانوا مساكين، ليس عندهم زينة الحياة الدنيا. فلا تلتفت ببصرك ثم بقلبك ثم بعقلك إلى أولئك الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى زينة الحياة الدنيا. ما هي زينة الحياة الدنيا؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ربما أتاهم الله المال وأتاهم البنون وأتاهم الدور وأتاهم القصور وأتاهم المراتب العليا، هذا زينة، والزينة يمكن أن يستغني عنها الإنسان. يعني أنت في بيتك في شيء أساسي، الجدران، الأعمدة، هذه لا تستغني عنها، لكن حاطط لوحة على الجدار هذه زينة، ممكن أحطها ممكن أشيلها. في سيارتك في الموتور هذا أساسي، ما بتمشي السيارة بلا، لكن حاط مسبحة هذه زينة، ممكن أي واحد يشيلها. توقف السيارة؟ لا تقف السيارة، ولا يخرب البيت لو شلت لوحة منه. الزينة ممكن أن يستغنى عنها، فليست حقيقة في الشيء، هي شيء زائد على الشيء يمكن الاستغناء عنه. ولا تعد عيناك عنهم، عن هؤلاء الفقراء، لأنهم لا يملكون زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إذن هؤلاء أحيا الله قلوبهم بذكر الله، الفريق الأول. الفريق الثاني غافل عن الله سبحانه وتعالى. ولاحظ، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. بالعادة الذكر بيكون بإيش؟ باللسان، مش هيك؟ الذكر باللسان، لكن ربنا ما قال أغفلنا ألسنتهم عن ذكرنا، قال أغفلنا قلبه عن ذكرنا. والسر في ذلك، يريد الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أن قلب الإنسان إن كان يقظا متصلا تيقظ لسانه بذكر الله. فاللسان تابع للقلب، وعندما يكون القلب غافلا عن الله سيكون اللسان غافلا عن الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولم يقل من أغفلنا لسانه، لأن ذكر اللسان نتيجة من نتائج يقظة القلب، فإن كان القلب يقظا كان اللسان يقظا. ذلك قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يعني ماذا أودعت في قلبك سيخرج على لسانك، ما استودع في غيب السرائر ظهر بشهادة الظواهر، كما يقول سيدي ابن عطاء الله السكندري عليه رحمات الله. ذلك ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا تلتفت إليه ولا تسمع كلامه، لأن هذا الإنسان الغافل على ما سيدلك؟ سيدلك على الغفلة. هل ستجلس مع إنسان غافل عن ربه سبحانه وتعالى، غارق في زينة الحياة الدنيا؟ هل سيكون هذا الإنسان مرشدا لك إلى الله؟ هل سيكون هذا الإنسان دالا لك على الله؟ هل سيكون هذا الإنسان يقربك من ربك سبحانه وتعالى؟ أبدا، هذا شيء لا يتقنه. هو يتقن الدنيا وما فيها من زينة، سيدلك على الدنيا ويدلك على زينة الدنيا، بل على العكس سيأمرك أن تبتعد عن هؤلاء الذاكرين. وهذا ترى ما فعلته قريش مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عندما رأت الصحابة سيدنا أبو ذر وسيدنا بلال وسيدنا صهيب فقراء المسلمين، قالوا يا رسول الله اجعل لنا مجلسا غير مجلسهم. هذول شوف قاعدنا معهم، شوف قاعدنا مع هؤلاء، هذول فقراء وتعبانين، ما معهم يأكلوا، ما معهم يشربوا، ما معهمش يتحمموا حتى، فكنا منهم، احنا اجعل لنا مكانا خاصا نجتمع معك فيه. فقال له ربنا سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هؤلاء الذين جاءوا إلى الإسلام جديدا، هؤلاء المؤلفة قلوبهم غافلة عن الله سبحانه وتعالى. ولا تطع من أغفلنا قلبه

0: عن ذكرنا واتبع هواه. اتباع الهوى يا أحباب هو نتيجة حتمية لغفلة القلب. تأمل في نفسك، متى تتجه إلى المعصية؟ عندما يصاب قلبك بالغفلة. ما دمت ذاكرا لله سبحانه وتعالى سيصيبك الحياء أن تعصي الله سبحانه وتعالى. أنت مع الله، كيف أعصي ربنا سبحانه وأنا ذاكر له وهو ذاكر لي؟ هذه حالة مانعة للإنسان من الوقوع في المعصية. وإنما يقع المؤمن في أي معصية حال غفلته عن ربه سبحانه وتعالى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. مباشرة إذا غفل القلب اتبع الإنسان الهوى، وكان أمره فرطا. إذن هو غفل عن ذكر الله، اتبع هواه بسبب هذه الغفلة، كانت عاقبة أمره في الدنيا وفي الأخرى هلاكا وخسرانا وضياعا. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه الحالة، حالة الإنسان مع من أقف، مع من أصاحب، مع من أتجه. يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك عندك معه ثلاث خيارات، وكلما اتسعت الخيارات يعني كان الأمر أريح، أستطيع أختار واحد من ثلاثة. حامل الكير هما خياران فقط، فالأمر أضيق. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني بيعطيك، بيكون حامل هالعطور مثل ما بيعمل بعض الناس وبيعطرك، أين استفدنا منه؟ وإما أن تبتاع منه، يعني مريت أنت جنب بياع العطر ممكن تعرفه بصير يبخبخ لك، هيك استفدت بخة، أو عجبك تروح بتشتري منه، وإما أن تبتاع منه، وإما جزء تمر أنت وما تشتري ولا يبخ لك بس تجد منه ريحا، إيش ريح طيبة، يعني أنت لا اشتريت ولا عطاك لكن ستجد منه ريحة طيبة. كنا بنحب نمر من جنب أبو العطور يعني بتشم ريحة طيبة. طيب، ونافخ الكير هذا اللي بيشتغل بالحديد وبصير تعرف الريحة، إما أن يحرق ثيابك بتنط شرارة بتحرقك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، يعني في الحالتين أنت تعبان. لذلك يا أحباب فلننتقي من نجالسهم، ننتقي من نصاحبهم، ننتقي من نكون معهم، عسى الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأهله وبخاصته، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، دائما وأبدا استمعنا إلى حديث الجمعة الديني، وقدمه فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب المفتي في دائرة الإفتاء العام. نوجه عنايتكم أيها الإخوة بأن موعد الأذان يرفع في الساعة 12:41. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين، واحفظنا بالقرآن قاعدين، واحفظنا بالقرآن راقدين. اللهم عظم رغبتنا في القرآن، واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم جمل به وجوهنا وزين به ألسنتنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى يا أرحم الراحمين. ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد رشاد الشريف، جزاه الله كل خير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة تلاها فضيلة القارئ الشيخ معروف الشريف. حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

دائما وأبدا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وانفعنا بمحبته واسقنا من حوضه الأصفى وكأسه الأوفى شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها يا أرحم الراحمين، غير شاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين برحمة منك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نودي لصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، ورفع هذا النداء الخالد فضيلة الشيخ معروف الشريف هذه الرحاب الطاهرة التي أمها المصلون وأمتها هذه الوجوه المشرقة والمؤمنة والمطيعة لأداء هذه الشعائر المباركة. فتقبل الله طاعتكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله، يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول: عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببنا، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا

0: اللهم اجعلنا عندك من المقبولين. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، ونبهنا عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، أرى في هذه اللحظات المباركة سماحة الشيخ عبد الحافظ الربطة يصعد درجات المنبر لتقديم خطبتي الجمعة، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله الغفور الرحيم التواب الكريم واسع الفضل العميم مقيل العثرات وساتر الزلات وغافر الخطيئات فتح لعباده أبواب الرجاء وأسبغ عليهم ثوب العفو والعطاء وأكرم أهل التوبة بالمحبة والجزاء أحمده سبحانه حمد الشاكرين الخاشعين وأستعينه استعانة المفتقرين المنيبين وأستهديه استعانة المفتقرين المنيبين وأستهديه هداية الراجعين المستغفرين وأستغفره استغفار المذنبين التائبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أنارت الأنابة قلبه وطهر الاستغفار سره وامتلأت نفسه رجاءً لعفو ربه يا رب يا من يجيب العبد قبل سؤاله

يجود للعاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد المستغفرين وإمام المنيبين ورحمة رب العالمين، أرسله ربه بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. فصلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وتسليما ترضي رب العالمين وترضيك وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا أن القرآن الكريم ذكر فئات يحبهم الله سبحانه، ومنهم التوابون. يقول سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وسبب محبة الله سبحانه للتائبين أولاً لأنهم اعترفوا بتقصيرهم وضعفهم أمام كمال الله وعظمته، فظهرت فيهم حقيقة العبودية لله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن رجلاً أذنب ذنباً فقال: ربي إني أذنبت ذنباً، أو قال: عملت عملاً ذنباً فاغفره، فقال عز وجل: عبدي عمل ذنباً، فعلم أن له ربًّا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنباً آخر فقال: ربي إني عملت ذنباً فاغفره، فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربًّا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنباً آخر فقال: ربي إني عملت ذنباً فاغفره، فقال: علم عبدي أن له ربًّا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنباً آخر فقال: ربي إني عملت ذنباً فاغفره، قال عبدي: علم أن له ربًّا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. ثانياً، لأنها دليل على صدق الإيمان بالله، فالتوبة تحيي القلوب بذكر الله سبحانه. يقول جل في علاه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثالثاً، لأن التوبة تطهر القلوب من المعاصي وتنير النفوس وترفع الأرواح إلى مقامات التقوى. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله. كلا بل

ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لقد أمر الله سبحانه عباده بالتوبة ورغبهم فيها ووعدهم بقبولها، يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. التوبة ليست مقتصرة على ترك الذنب، بل هي عبادة جليلة من عبادات الأنبياء عليهم السلام. فقد كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو المعصوم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. واعلموا عباد الله أن للتوبة شروطاً لتكون توبةً نصوحاً، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحاً. أولاً: الإقلاع عن المعصية فوراً، فلا تصح التوبة مع الإصرار على الذنب. وثانياً: الندم على المعصية واستشعار الحسرة على التقصير في حق الله سبحانه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الندم توبة. ثالثاً: أن يعزم ألا يعود إلى المعصية أبداً، وأن يوطن نفسه على الإقلاع عما يغضب الله سبحانه. يقول الله سبحانه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وهذه الشروط تكفي في التوبة من حقوق الله. أما إذا تعلق الذنب بحق آدمي فلا بد من شرط رابع، وهو رد الحقوق إلى أهلها، أو طلب المسامحة في المظالم المعنوية مع بذل الجهد في ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وكذلك يجب على من تاب من ترك فريضة كالصلاة أو الزكاة فعليه قضاء ما فاته بحسب استطاعته. وإذا استوفى شروط التوبة فليكن بين الخوف والرجاء، يخاف من التقصير في توبته ويرجو قبولها من الله بفضله وكرمه. يقول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن الله سبحانه، يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة. وينبغي لكل مؤمن أن يجدد توبته في كل حين. يقول سبحانه: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وقد كان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وينبغي على المسلم أن يسأل ربه الإعانة والتثبيت على الإقلاع عن الذنب، فإن غلبته نفسه على العودة إلى الذنب فليغلبها على العودة إلى التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. اللهم إنا نتوجه إليك في غزة والضفة وأهل فلسطين أن تداوي جراحهم وتشافي مصابهم وترحم شهداءهم وأن تذيقهم حلاوة الجبر بعد

0: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولينا في الدنيا والدين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله قد أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة قدسه فيقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن من واظب عليها يكفى همه ويغفر ذنبه. واعلموا أن من دعا بدعاء سيدنا يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين استجاب الله له. واعلموا أن المواظبة على قراءة سورة الملك كل ليلة تشفع لصاحبها حتى يغفر الله سبحانه له، وهي المانعة المنجية التي تنجي قارئها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن سورةً من القرآن 30 آية شفعت لرجلٍ حتى غُفِر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، بمنك وكرمك وفضلك يا رب العالمين. اللهم احفظ الأردن العزيز، أرضه وسماءه وماءه وهواءه، واجعله دار أمن وإيمان وسكينة واطمئنان، وادفع عنه البلاء والوباء، وارزق أهله رزقاً طيباً مباركاً، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد الطيب المبارك في أمنك وأمانك وإحسانك وسائر ديار المسلمين، إنك سميعٌ قريبٌ مجيب الدعاء. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا ولوالدينا كل شيء، ولا تسألنا ووالدينا عن شيء. ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سائلين الله سبحانه أن يحفظ الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهد الأمين الحسين ابن عبد الله، وأن يوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، إنه سميعٌ قريبٌ مجوب الدعاء. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المجتبين. عباد الله، يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة يرحمكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

استووا إلى الصلاة واعتدلوا، استووا، سووا الصفوف وسدوا الفرج، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، كنا معكم في فترة دينية خارجية من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي. نقلنا لكم على الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. أشكر زملائي فريق العمل من النقل الخارجي محمد العميان، ومن الهندسة الإذاعية الزملاء ليث الدعجي وخالد الجابر، ومن المراقبة الرئيسة مهند القريوتي، أيضا زملائي فريق قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف محمد المحميد ومحمد خالد ومالك أبو الفول. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم اضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الجمعة الديني من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه الذي ألقاه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمك علما يا كريم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أردننا الحبيب قويا عزيزا منيعا أرض أمن وإيمان، وأن يعجل فرج أهلنا في القدس وغزة وكل فلسطين، في القدس وغزة وكل فلسطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونقرأ أمر الحق سبحانه وتعالى لنسير في هديه وفي نوره، ونقرأ عمن تنكبوا وابتعدوا وضلوا عن الطريق الذي أمرنا الحق سبحانه وتعالى أن نسيره، تحت ذرائع فاسدة وتحت مبررات مضللة. الحق سبحانه وتعالى يأمرنا في كتابه العزيز فيقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه أوامر من الحق سبحانه وتعالى أن نكون في ألفة، وحدة قلوب، بوصلة واحدة، هوية واحدة، صف واحد. هذا أمر الحق سبحانه وتعالى. وهنالك قضايا نختلف فيها، عمر الخلاف فيها 1200 عام، عمر الخلاف 1200 عام، فشيء طبيعي أن يكون بيننا خلاف فيما يصح فيه هذا الأمر. طيب، لنجد على الصعيد الآخر وعلى الجهة الأخرى من يجعل هذه القضايا الموجودة في تاريخ الأمة والتي قبل العلماء بعضهم رغم هذا الاختلاف بينهم يجعلها بوصلته الأولى ليزرع الفرقة والخلاف والإشكال، وليضيع البوصلة بين أبناء الأمة الواحدة وأبناء الوطن الواحد. والإشكالية أن اتخاذ هذه المسائل ذريعة ووسيلة أنني أنصر الحق وأدافع عن صفاء الدين لأكفر وأفسق وأبدع وأقطع هذه الأمة، هذه ليست جديدة، هذه حذرنا منها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيينا، عينها لنا النبي عليه الصلاة والسلام يوزع مال بين المسلمين ويعطي، يقسم عليه الصلاة والسلام، فيأتيه رجل ليقول له: اتق الله واعدل يا محمد، يعني يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم. إذن هذا أي رأي حمل ليبرر خطيئته؟ العدل، أنا طالب عدل، أنا طالب حق، أنا أذكر الأمة بالعدل، أنا أذكر الأمة بالحق، أنا لا تأخذني بالله لومة لائم، أنا أدعو إلى أن نطبق أمر الله سبحانه وتعالى. في حقيقة الأمر هو سار في طريق الكفر، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفكر الضال المنحرف ومن هذه البوصلة المشوهة، وقال: هذا له ضئضئ وله تبع وله من يسير على طريقه، يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، أهل القتال الذين يقاتلوننا عسكري.

0: وسياسيا وإعلاميا وفكريا ما عنده معهم مشاكل، ولا يمثلون واحد بالألف من مجهوده. أما الذين يصلون معه، أبناء أمته، أبناء وطنه، أبناء مسجده، أنا مشكلتي مع هؤلاء، أنا قضيتي وشغلي الشاغل، أنا اتهامي وسهامي وقتالي اتجاه علماء هذه الأمة والسواد الأعظم من هذه الأمة، أنا إشكاليتي الكبرى مع هؤلاء ومع أمتي ومع أبناء أمتي. أين أنت من مقدساتنا؟ أين أنت من أقصانا؟ أين أنت ممن يحاربنا في عقيدتنا؟ أين أنت من دعاة الإلحاد، دعاة الإباحية، دعاة الشذوذ الذين يقطعون صلة الأمة بالقرآن الكريم، بسنة سيد المرسلين؟ لا، ما عندي مع هؤلاء، أنا مش قضيتي هذول، أنا قضيتي أنت، أنا شغلي الشاغل أنت، أنت يا من تصلي معي وتقرأ القرآن معي، أنت يا من ننتسب جميعا إلى هذا الدين، أنا أنت قضيتي الأولى. تحت أي ذريعة يا أخي تتكلم؟ صفاء الدين وتنقيته من الشوائب، صفاء الدين وتنقيته من الشوائب. الآن أنا كيف أميز هؤلاء؟ لأنه ليس بالضرورة أن يكون كل شخص متخصص ليحكم هذا كلامه صحيح ولا كلامه خاطئ. كيف أميزه؟ بالبوصلة، بالمآل، بالثمرة. أنا إذا رديت عليك كلامك وين موديني؟ أنا إذا رديت عليك وأنت تفسق وتبدع وتكفر أبناء هذه الأمة، كلامك أين سيصل بي؟ أين سنصلي في الأقصى محررا لما سير طريقك؟ سنحافظ على وحدة الصف وألفة القلوب ووحدة الأمة لما نمشي طريقك، ولا بننسير نتقاطع ونتحارب ونتعادى؟ هذه بوصلتك؟ بئست البوصلة. وهذا الطريق حذرنا منه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وقال احذروا، انتبهوا، ما تنغر. ستجدهم يقرؤون القرآن ويصلون، وستجد أن صلاتك بجانب صلاتهم بسيطة، تستخف وترى صلاتك بجانب صلاته، يصلي ويقرأ القرآن، ولهم دوي بالقرآن والذكر كدوي النحل، ولكن يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. يعني ما في لقراءتهم للقرآن الكريم تدبر وتعمق في الفهم، لتهدر الموارد ولتقطع الأمة وليتفسخ الصف من خلال السير في هذا الطريق. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن نؤكد أن الإنسان عندما يستمع إلى من يقول له افعل ولا تفعل، يحكم عنده للحكم عليه إلى أين ستسير به. هذا كلامك يجعل قلبي على أخوي، بحقق فينا معنى المؤمن للمؤمن كالبنيان، بحقق فينا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد، بحقق فينا إنما المؤمنون إخوة، بحقق فينا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعمة الدعوة، نعمة الرسالة، العكس صحيح. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نوالي من واليت ونعادي من عاديت. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واستعملنا ولا تستبدلنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولوالدينا جميعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان إلى إعادة لدرس الجمعة الديني من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، الذي ألقاه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نصت الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله الموسى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي. وأجمل

بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وخير الصلاة وأتم التسليم على الرسول الكريم الحبيب المرتضى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج أذن خير على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إخوتي الكرام، في حلقاتنا السابقة ونحن نتحدث عن أسرار الحج وأسرار يوم عرفة ومنى ومكة، وبعدها الحديث عن الهجرة النبوية، كنا نتحدث عن الأحداث والمواقف والعبر التي صنعت تاريخ هذه الأمة، ولعل كثير منا لم ينتبه إلى شيء كان حاضرا في جميع تلك المشاهد. كان هناك شاهد صامت، شاهد رأى إبراهيم عليه السلام وهو يرفع القواعد من البيت، شاهد رأى السيدة هاجر عليها السلام وهي تسعى بين الصفا والمروة، شاهد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم يتأمل الكون في حراء، رأى خطوات الهجرة وهي في غار ثور. هل طاف بخيالكم مستمعينا ما هو هذا الشاهد؟ إنها الجبال، تلك الجبال التي لا يذكرها القرآن على أنها مجرد خلفية للأحداث، بل يقدمها شاهدة على الرسالات وموطنا للوحي وملجأ للمؤمنين وعلامة من علامات الله في الأرض. فما سر هذه العلاقة العجيبة بين الجبال والرسالات؟ ولماذا نجد جبلا أو واديا أو كهفا حاضرا في كل رسالة من رسالات الله؟ وكيف بلغ هذا الالتقاء ذروته في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟

0: مستمعينا، هذا ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة وهذه الدقائق الطيبة، ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا محاورا فضيلة الدكتور بلال نور الدين، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، عضو رابطة علماء الشام، المدير والمشرف العام على أعمال وموقع الدكتور العالم الجليل محمد راتب النابلسي. أهلا بكم فضيلة الدكتور بلال.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله بكم ونفع بكم.
0: أهلا فيك دكتور. دكتور بلال، إذا كنا قد سرنا مع الأنبياء في الحلقات الماضية، سرنا مع سيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل، السيدة هاجر عليهم السلام، سنصغي اليوم إلى شهود رحلتهم إلى الجبال التي حفظت مهد الرسالات وكانت الشاهدة على صدق النبوات. حين نتتبع قصص الأنبياء عليهم السلام، نجد أن الجبال لا تكاد تغيب عن مشاهد الوحي الكبرى، وكانت حاضرة في لحظات التحول المصيري في تاريخ الإيمان. سؤالنا يا دكتور، هل التكرار هذا كان مقصودا في البناء القرآني؟ ما الدلالة البيانية لكثرة ورود الجبال في قصص الأنبياء؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة كما تفضلتم، يتكرر حضور الجبال في القرآن الكريم بصورة لافتة. يعني وردت كلمة الجبال في القرآن أكثر من 33 مرة بلفظ الجبال، ووردت لفظ الرواسي، وورد لفظ الأوتاد والجبل أيضا عشرات المرات.
0: نعم،
1: وهذا مما يؤكد أن لها دلالة خاصة في كتاب الله تعالى. مثلا الجودي ذكر مع نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واستوت على الجودي.
0: نعم،
1: فعقب يعني الفيضان الذي حصل الكبير والذي غمر الأرض، استوت السفينة على الجودي. كذلك كلم الله موسى عليه السلام على الطور.
0: نعم،
1: الطور

0: اسمه الجبل بالسريانية، وهو جبل الطور، اسم يعني اسم الجبل الطور.
1: نعم.
0: أيضا لما نتحدث عن سيدنا إبراهيم ولما أسكن من ذريته بواد غير ذي زرع، نتحدث عن الصفا والمروة التي جعلت هاجر عليها السلام تسعى بينهما لعلها ترى أحدا فتصعد على الصفا ثم على المروة. إذا جئنا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نجد حراء ونجد غار ثور ونجد جبل أحد في السيرة النبوية. فهذا التكرار ليس عرضيا بل يحمل دلالات بيانية وإيمانية. أولا، الجبال ترمز إلى الثبات والرسوخ، وهذه الصفات تحتاجها الرسالات. الله تعالى وصف الجبال في كتابه بأنها رواسي، ووصفها بأنها أوتاد، وجعلنا فيها رواسي شامخات. فرمز الشموخ، الوتد يعني يمتد داخل الأرض. إذا تحدثنا عن أعلى الجبال في الأرض وهو الهيمالايا الذي يمتد أكثر من 8 كيلومترات فوق الأرض، 8000 متر، وقمة إيفرست 8800 متر، نتحدث عن 65 كيلومتر تحت الأرض، يعني 8 أضعاف ما نراه ممتد تحت الأرض. فهذا رمز للثبات والشموخ، رمز لتثبيت الناس، والرسالات كلها جاءت للثبات والرسوخ. أيضا الجبال فيها العلو والارتفاع، كما قلت يعني أعلى الجبال تمتد أكثر من 8 كيلومترات فوق الأرض، فهي رمز للعلو والارتفاع. والرسالات السماوية جاءت لترفع الإنسان من وحل الأرض إلى وحي السماء. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، تعالوا يعني تذكر على أنها تعالوا أي ائتوا، وتذكر أيضا على أنها تعالوا أي ارتفعوا من حضيض الأرض إلى علياء السماء من أجل أن أتلو عليكم ما حرم عليكم ربكم. فهذا أيضا العلو والارتفاع، والإنسان كلما ارتفع اتسعت رؤيته. فالذي يعيش في الأرض فقط يرى ما حوله، لكن لما يقف على الجبل مثلا تتسع رؤيته، ولما تتسع رؤيته تتسع عاطفته وتتسع اهتماماته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأنه صلى الله عليه وسلم مرتفع عن البشر، وإنك لعلى خلق عظيم.
1: جميل.
0: انظر إلى كلمة على، يعني هو مستعلن متمكن من الأخلاق، فهو يعيش لا أقول في برج عاجي بعيدا عن الناس أبدا، كان مع الناس يخالطهم، ولكن يعيش في برج أخلاقي مرتفع يرى الناس، فاتسعت عاطفته لهداية جميع الناس وبل للبشر وللحجر، فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيضا كما تفضلت الجبال تكون بهذا الوصف شاهدة على الأحداث الكبرى عبر الأزمان، والله تعالى وصف القرآن بأنه لو أنزل على الجبل لخوطب بخطاب الوحي لتصدع الجبل من خشية الله. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكانت الجبال شاهدة على تاريخ الوحي وحافظة لذكريات الرسالات. الأمر الأخير، الجبال كما تعلمون هي مستودعات الخير والعطاء، مستودعات المياه، والله تعالى في آيات كثيرة يربط بين شموخ الجبل وعطاء العطاء الذي أودعه جل جلاله في الجبل، كقوله تعالى وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. فالجبال تخزن المياه وتجعلها دائما في يعني أنقى مخزون في الدنيا، فلا تفسد كما لو خزنت في المخازن الحديثة، وإنما تحافظ عليها باردة عذبة نقية، ثم تسري في الأنهار وفي الينابيع وتخرج للناس مياها عذبة. وكذلك هي الرسالات السماوية عطاء وخير مستمر مع شموخ وعلو وشهادة على الرسالات.
1: نعم، بارك الله فيكم. إذن دكتور، لو رسمنا خريطة الأنبياء لوجدنا الجبال أيضا حاضرة كما ذكرت مع سيدنا نوح والجودي، أصحاب الكهف، سيدنا موسى والطور، سيدة مريم والإيواء، سيدنا سليمان مع وادي النمل، حتى نصل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في غار حراء وغار ثور. هل نستنتج من ذلك بالإضافة إلى ما قلت وتفضلت به هو رفع للأنبياء عن أماكن الضجيج حتى يتهيأوا إلى نداء

0: الخالق.
1: نعم تماما، هذا موضوع مهم جدا. يعني النبي صلى الله عليه
0: عليه
1: وسلم
0: الصلاة
1: كما
0: والسلام.
1: جاء في الحديث الصحيح حبب إليه الخلاء،
0: نعم.
1: فكان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، يعني يتزود ويخرج وليالي لا يعود إلى، لا ينزل إلى مكة، وإنما يبقى في الجبل في غار حراء. لأن يعني من تأمل قصص الأنبياء يجد أن لحظات الاصطفاء والمناجاة كثيرا ما ارتبطت بأماكن السكون والخلوة،
0: نعم.
1: كما تفضلت موسى عليه السلام وعده الله تعالى عند الطور، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء قبل البعثة.
0: نعم.
1: الخلوة التي يخلوها الأنبياء بربهم والتي يخلوها كل مؤمن بربه ليست هروبا من الناس،
0: نعم.
1: النبي صلى الله عليه
0: عليه
1: وسلم
0: الصلاة
1: كان مع
0: والسلام.
1: الناس، حتى سمي الصادق الأمين، كان يتعامل مع الناس ويقول صلى الله عليه وسلم: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. فالخلوة لم تكن هروبا، وإنما كانت إعدادا للعودة إليهم.
0: نعم.
1: أنت بحاجة إلى زاد من أجل أن تخالط الناس بالأخلاق الحسنة، بالمعاملة الطيبة، بقضاء حوائجهم، بمساعدتهم في حياتهم، فأنت بحاجة إلى هذه الخلوة. فالداعية اليوم والمؤمن يحتاج إلى بعض الوقت الذي يبتعد فيه عن ضجيج الأرض ليحسن سماع نداء السماء. لذلك يقول العلماء: من لم تكن له خلوة مع الله لم تكن له جلوة نافعة مع الناس.
0: نعم.
1: فالجبل هو موطن للخلوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث ليخلو بربه ويناجيه. ومن ذهب إلى غار، إلى هذا الجبل المشرف على مكة، ووقف في غار حراء، من أكرمه الله بهذه الزيارة
0: نعم
1: يلاحظ هذه الفتحة التي كان يطل من خلالها النبي صلى الله عليه
0: عليه الصلاة
1: وسلم
0: والسلام.
1: على مكة المكرمة. لم يكن في الغار مقومات لحياة رغيدة ناعمة، ولكن فيه كل المقومات لحسن صلة بالله تعالى وحسن خلوة به، تعين النبي صلى الله عليه وسلم على تحمل
0: عليه الصلاة والسلام.
1: أعباء الدعوة.
0: نعم. إذن ما الذي تصنع الخلوة في صناعة الداعية دكتور بلال؟ وأنت ذكرت ربما كانت أول مدرسة للوحي هي الخلوة، وأول سقف اجتمع تحته الأنبياء هو سقف الجبل. لما كانت الرسالات تنزل في الخلوة، تنزل على الجبال، لما كان سيدنا محمد في غار حراء، لما لم تنزل الرسالة عليه في الأسواق أو عند مكة مثلا؟ تفضل.
1: تماما، لأن الرسالة العظيمة تحتاج إلى تهيئة عظيمة. يعني على عظم المهمة تكون التهيئة. فأنا عندما أرسل شخصا في مهمة يسيرة، اذهب وأحضر كذا، لا أحتاج إلى تهيئته. لكن عندما أريد أن أرسله إلى مهمة مثلا في الجهاد أو في القتال، فأحتاج إلى أن أهيئه أشهر وأشهر. وعندما أرسله في مهمة أحيانا كسفير، أحتاج أن أعده إعدادا طيبا، ودورات تدريبية ودورات أخرى. فكل ما كانت المهمة عظيمة كان لا بد من التهيئة لها.
0: نعم.
1: فالغار يجمع عدة أمور، يجمع أولا السكون، الهدوء مهم جدا للإنسان. لذلك يقول تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لماذا؟ لأن قرآن الفجر قد هدأت فيه الأنفاس،
0: نعم.
1: ويعني هدأ فيه الكون من حول الإنسان، فيستطيع أن يتدبر أكثر وأن يتأمل أكثر. فأولا السكون في الغار. الأمر الثاني الانقطاع عن صخب الحياة. دائما الحياة تأخذنا، تنتشلنا، يعني تبعدنا عن غاياتنا الكبرى ومقاصدنا، فننشغل بالأمور البسيطة الحياتية اليومية. الأمر الآخر في الغار، يستطيع الإنسان في الغار وفي الجبل أن يتأمل في ملكوت الله تعالى،
0: نعم.
1: وهذا أمر مهم جدا. نحن إذا قرأنا كتاب الله تعالى وجدنا أكثر من 1000 آية، يعني ثلث القرآن، تتحدث عن الكون، عن الإنسان، عن التفكر، عن النظر، عن التأمل. هذه العبادة المفقودة اليوم في حياتنا، وهي عبادة التأمل، عبادة التفكر. الله تعالى في القرآن يحض على التفكر. النبي صلى الله عليه
0: عليه
1: وسلم
0: الصلاة والسلام.
1: يقول: أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالغار فيه هذا الملمح وهو القدرة الخاصة على التأمل في ملكوت الله جل جلاله. الخلوة تصنع الداعية لأنها أولا تجدد صلته بالله تعالى،
0: نعم،
1: وتنقي قلبه من شواغل الدنيا، وتعلمه يقينا أن مصدر القوة ليس الناس وإنما هو الله تعالى، فهو يستمد قوته من خالقه، وهذا كله يتحقق في الخلوة.
0: نعم، بارك الله فيكم. إذن ونحن نتحدث عن الغار يا دكتور، ونتحدث عن غارات النور في رسالة المحمدية، غار صغير في جبل صامت خرج منه نور أضاء الأرض. وإذا كان حراء قد شهد ميلاد الرسالة، فإن نورا آخر شهد حماية الرسالة إذ هما في الغار. إذن هنا نتحدث عن جبل وغار، الجبل الذي احتضن أخطر لحظات الهجرة. السؤال: لما يتكرر حضور الجبل في أشد وأخطر محطات السيرة والرسالة مثل حراء، ثور، وعرفة؟ تفضل.
1: الحقيقة كما تفضلتم، يعني لما نتحدث عن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن يعني مذ نعومة أطفالنا نعلمهم عن غار حراء، ثم عن غار ثور، ثم عن جبل أحد، ثم عن خاتمة الرسالة في عرفات. يعني يجتمع هذا يعني النسق القرآني. فتبدأ الوحي وتبدأ الدعوة في غار حراء، ويرتبط قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم يا أيها المزمل، ثم يا أيها المدثر. يرتبط كله، ترتبط القومتان، قومة قم الليل إلا قليلا وقومة قم فأنذر، بهذا الغار العظيم. وما لم يقم المؤمن إلى القومة الأولى وهي قيام الليل بحسن علاقته بالله، ثم القومة الثانية لهداية الناس وإنذارهم ودلالتهم على الله تعالى قم فأنذر، فإن هناك خللا. فترتبط القومتان بهذا الغار، وترتبط القراءة في الكون من أجل إعمار الأرض بالغار اقرأ باسم ربك الذي خلق.
0: نعم.
1: فهو شاهد على بداية الدعوة. ثم إذا تحدثنا عن حفظ الرسالة وحفظ الدعوة واستمراريتها، لا يمكن أن ننسى غار ثور الذي استقر به النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في طريقه إلى الهجرة، وتخفى فيه 3 أيام وحمى الدعوة لما قال له أبو بكر: لقد رأونا. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. وأثبت الله تعالى ذكر هذا الغار في قرآنه كلاما يتلى إلى يوم القيامة: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ثم إذا تحدثنا عن الامتحانات التي كانت في الدعوة، يأتي جبل أحد يعني شاهدا على فرح وحزن، على معركة مصيرية تعلم منها المسلمون الكثير، وكانت في مآلها خيرا لهم لأنهم تعلموا منها دروسا في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا جئنا إلى إعلان اكتمال الدين في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نتذكر هذا العيد العظيم لما قام النبي يوم جمعة في عرفة خطيبا، وأنزلت عليه هذه الآية التي تعلن اكتمال الدعوة على جبل عرفات، وصار جبل عرفات إلى يومنا هذا يعني شاهدا على وقوف المسلمين عليه عندما يباهي الله تعالى ملائكته ويقول: انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم ملائكتي أني قد غفرت لهم. فالجبل كان حاضرا في البدايات، ثم في التحولات، ثم في انتقال الرسالة من مرحلة إلى مرحلة، ثم في ختم الرسالة وإعلان نهايتها لكي لا يعبث بها بعد ذلك عابثون أو حاقدون أو كائدون.
0: نعم، بارك الله فيكم. إذن وكما كان هذا الجبل شاهدا على النهايات، كان أيضا شاهدا على بداية العهد والميثاق من ذرية بني آدم، عندما أخذ الله العهد والميثاق من ذرية آدم، فيقال أنه تم أخذ هذا العهد في منطقة النعمان وهي في جبل عرفات.
1: نعم.
0: بارك الله فيكم. ننتقل الآن يا دكتور، وأنت أتيت على ذكر جبل أحد، نأتي إلى ذكر الجبال التي أحبت النبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل من جبال أوت وحمت إلى جبال أحبت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الحديث الشريف هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. كيف نفهم هذا الحديث دكتور بلال؟ هل للجمادات إدراك يناسبها؟ تفضل.
1: لا شك أن نحن نقسم الكون، نحن البشر، نقول إنسان، نبات، حيوان، جماد. فنقول الجماد وزن وحجم وطول وعرض وارتفاع ويشغل حيزا من الفراغ، والنبات يزيد عليه بالنمو، والحيوان يزيد عليه ما بالحركة، والإنسان أودعت فيه قوة إدراكية زادت على كل المخلوقات. هذا تقسيمنا نحن البشر، وهو تقسيم موضوعي وصحيح، لكن عند الله تعالى هذه كلها نفوس وعرضت عليها الأمانة. وذكر الله الجبال بالمناسبة في عرض الأمانة، لأنها يعني أشد رسوخا، لما قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض،
0: والجبال
1: والأرض تشمل الجبال، لكن عطف الخاص على العام قال والجبال، ليؤكد أن الجبال حتى على عظمها وشموخها وأنها معروفة بعلوها ومكانتها لم تقبل وأشفقت من حمل الأمانة. فعند الله تعالى كل هذه نفوس، الجبل نفس، والجذع النخل الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفس، والطيور نفس. قال تعالى وإن من شيء، وهذه شيء أعم كلمة في اللغة العربية. ثم قال من لاستغراق أفراد النوع، لأنه هذه نكرة، وإن من شيء فهي عامة، إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وسيدنا سليمان سمع بعض هذه التسبيحات لما أعطاه الله هذه القدرة. إذن كل شيء يسبح بحمد الله، والجبال تسبح بحمد الله، فهي ليست مخلوقات جامدة. لأن المؤمن عندما يرتقي في معرفة الله ويزداد قربا من الله عز وجل، يصبح عنده مع في تعامله مع الكون ما نسميه بالعرف الحديث اليوم شفافية. فأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، ما هذه العلاقة العظيمة؟ يحب الجبل ويحبه الجبل. لما صنع له الصحابة منبرا فأعرض عن وضع يده على الجذع، سمع الصحابة أنين الجذع في المسجد، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ولكن يؤكد أن هذه المخلوقات لها مشاعر، ويؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معها بهذه المشاعر. لما الجمل قال يعني مسح ذفريه صلى الله عليه وسلم، قال أين صاحب هذه البهيمة؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه. فهذا إذن كل المخلوقات لها إدراكات، ولكن قد ندرك بعضها ويغيب عنا بعضها الآخر. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لجبل أحد دلالتها أن الكون كله ينسجم مع الإيمان ويأنس بأهله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين وليس للإنسان وحده. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الجبل يعني صحيح حمانا يوما من الأيام، وقفنا عليه، يعني كان فيه شهداء، كانت فيه آلام صنعت آمالا، فهذا الجبل أصبح له علاقة خاصة مع المسلمين.
0: بارك الله فيكم. إذن هذا حب الجبل لسيدنا محمد، وحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للجبل. وعندما خاطب النبي الكريم أحد، أثبت أحد، ما الدروس التي نستفيدها أيضا منها سواء تربوية أو إيمانية؟ وهل هذا يعني دكتور أنه أي الجبل كان شاهدا أيضا على مرحلة جديدة من مراحل الرسالة؟
1: نعم، يعني القصة معروفة. لما اضطرب الجبل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه مع سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، فقال صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، فإنما عليك نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصديق، مرتبة الصديقية وهي لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وشهيدان وهما سيدنا عمر وسيدنا عثمان، وقد استشهدا في سبيل الله وقتلا مظلومين، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم بإخبار الله تعالى له. دروس هذا المشهد، أولا أن الثبات هو شعار أهل الإيمان، أثبت أحد، ويعني نحن يجب أن نثبت، نحن يجب أن نثبت على الحق حتى نلقى الله تعالى، الثبات حتى الممات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه بالأفعال قبل الأقوال، وأيضا كما تفضلتم الجبل هنا صار شاهدا على مرحلة من أعظم مراحل بناء الأمة. فعندما نتحدث عن ثلاث خلفاء، أبي بكر وعمر وعثمان،

0: فنحن نتحدث عن الخلافة الراشدة.
1: نعم.
0: لأنهم لأن الثلاثة يشكلون معظم الخلافة الراشدة، ثم سيدنا علي رضي الله تعالى عن الجميع. الجبل هنا أصبح شاهدا على هذه المرحلة، مرحلة الخلافة الراشدة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يستشرف المستقبل ويستشرف ثبات هذه الأمة بثبات الجبل، لأنه كما نعلم يعني إن الله تعالى ثبت أركان الدين بأبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة، وثبته بسيدنا عمر بالفتوحات التي حصلت في عهده، ثم ثبته بسيدين عثمان وعلي رضي الله عنهما. فهذا الجبل أصبح شاهدا على هذا التاريخ، ويعني كأن التاريخ قبل أن يكتبه الناس كانت تشهده الأماكن، وعلى رأسها الجبال التي هي يعني القمم في الجغرافيا إن صح.
1: نعم. وما زال الحديث عن الجبال يا دكتور بلال، ومن بين جبلين قامت أعظم دعوة في تاريخ البشرية، قامت أعظم رسالة سماوية، قامت شريعة الله ودين الله الذي ختم الشرائع كلها. السؤال دكتور، مكة محاطة بالجبال، الرسالة لم تخرج من أرض زراعية أو خصبة، بل من واد غير ذي زرع. لما اختار الله للرسالة العالمية أن تنطلق من بيئة قاسية محاطة بالجبال، بالتضاريس الصعبة، بالحرارة المرتفعة؟ تفضل.
0: يعني هو بداية ونحن قريبون من موسم حج قد انقضى، أسأل الله تعالى أن يغفر للحجاج ولمن استغفر لهم الحجاج، وأن يبلغنا الحج في الأعوام القادمة.
1: اللهم آمين.
0: نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أسكن من ذريته قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، والإنسان إذا ذهب إلى هناك وجد هذه الجبال ذات الحجارة السوداء، وجد المناخ القاسي، الحرارة المرتفعة، وجد الازدحام الشديد في موسم الحج، ثم يعود ويتمنى أن يرجع مرة ثانية وثالثة. قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أن يثوب الناس إليه. يعني لو زار أجمل مكان في الأرض وعاد يقول لك قد شبعت منه، يعني أزور غيره في المرات القادمة. إلا لما يزور مكة المؤمن الصادق يعود وهو يتمنى الرجعة. كأني بالحاج أو بالمعتمر عندما يذهب إلى هذه الأماكن قد أبعد الله عنها كل المقومات المادية للسعادة، حتى إذا شعرت بالأنس بالله دون جبال خضراء ومياه دفاقة، حتى إذا شعرت بالأنس بالله هناك علمت أن هذا الأنس وتلك السعادة التي تشعر بها ليس لها مصدر أرضي، وإنما مصدرها سماوي حتما. فبذلك كان الوادي غير ذي زرع، وهذا فيه إشارة إلى أن قيمة الدعوة ليست في الأماكن ولكنها في صدق رسالة من يحملونها. ثم إن النور قد يخرج من أبعد الأماكن ليبلغ العالم كله. نور الرسالة خرج من مكة لكنه بلغ الدنيا كلها، وبلغ ما بلغ الليل والنهار كما استشرف النبي صلى الله عليه وسلم، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. فاليوم في القطب الشمالي والجنوبي تجد يعني دعوة وتجد أناسا صالحين. ثم إنه كما يخرج الماء من بين الصخور الصلبة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله، كما أن الماء يخرج من بين الصخور الصلبة، فكذلك الهداية أحيانا تخرج من البيئات الأشد قسوة. وفي هذا دلالة على أن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: نعم. وكأني بك تقول يا دكتور بلال، حتى يبقى الاعتماد على الله لا على الإمكانات، وعلى الإيمان لا على الثروة. نفع الله بكم،
0: بارك الله بكم.
1: الآن نتخيل الجبال الشاهدة على نزول الوحي عليه السلام، الشاهدة على الهجرة، الشاهدة على الدعوة، الشاهدة على الجهاد، الشاهدة على الانتصارات. ماذا ستقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا دكتور؟
0: الحقيقة الله تعالى لما ذكر في سورة الزلزلة قال إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها.
1: جميل.
0: لأن ربك أوحى لها. فالأرض ستحدث أخبارها يوم القيامة، هنا حصل كذا وهنا حصل كذا، هنا حصل

0: حصلت طاعة عظيمة، وهنا حصلت معصية.
1: نعم.
0: هنا وقف صالحون ثابتون صامدون كالجبال في وجه الأعداء، دافعوا عن دينهم وعن قيمهم وعن أخلاقهم، أبوا الانصياع لأمر أعدائهم. وهنا وقف خانعون ذليلون استجابوا للأعداء ولمطالبهم وضحوا بأمتهم وبأوطانهم وبدينهم.
1: نعم.
0: فالأرض ستشهد، الجوارح ستشهد، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فأيضا الجبال هي من جملة الشهود،
1: نعم،
0: الذين يعلم الله ما يشهدون به. فالجبال شهدت على قيام الأنبياء، شهدت على دموع العابدين، شهدت على خطوات الدعاة وهم يسيرون مبتعدين برسالتهم إلى مكان يأمنون فيه على دينهم ليعودوا أقوى وأشد، كما حصل مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع نبي الله إبراهيم حين أخذ زوجه وابنه. وما كان لله لا يضيع عند الله، ما كان لله لا يمكن أن يضيع عند الله. فهذه الجبال كما شهدت في الدنيا على هذه الأحداث والتحولات الكبرى، كما تشهد عرفات على كم شخص وقف في عرفات مذ خلقها الله، مليارات البشر وقفوا هناك، ذرفوا الدموع، يعني تكلموا مع الله، ناجوا الله تعالى مخلصين، طلبوا طلباتهم، رجوا رحمته، يخشون عذابه. هذه كأنها حفرت اليوم بالعلم الحديث يقولوا في ذاكرة للخلية.
1: نعم،
0: والجبل له ذاكرة والأرض لها ذاكرة. هذه ستشهد عند الله على هؤلاء الذين وقفوا على عرفات، على الصفا، على المروة. هذه كلها إن شاء الله يعني تكون شاهدة للأنبياء وللرسل وللدعوة ولكل مؤمن وقف على هذه الجبال وذرف دموع الخشية وناجى ربه وطلب منه بصدق وإخلاص.
1: نعم. وهنالك السؤال الجامع يا دكتور، منذ نزول آدم عليه السلام والذي كان على جبل كما تقول الروايات إلى الطور إلى حراء، الرسالة واحدة، فمن العهد والميثاق من بني آدم على جبل عرفة كان المشهد واحدا، الرسالة واحدة، وكأننا نستذكر الآية الكريمة ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. نود تعليق من فضيلتكم على اللقاء الطيب وعلى هذه المنظومة التي بدأت من سيدنا آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، تفضل.
0: الحقيقة كما تفضلتم، منذ فجر البشرية تتكرر سورة واحدة، عبد يصطفيه الله تعالى من خلقه، مكان مرتفع ووحي يربط الأرض بالسماء. فالرسالات متعددة في الأزمنة لكنها واحدة في الأصل.
1: نعم.
0: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه فحوى دعوة الأنبياء والرسل جميعا.
1: نعم.
0: هي توحيد مع الله لا إله إلا أنا، ثم عبادة مخلصة له. فقمة العلم التوحيد وقمة العمل العبادة، هذه فحوى دعوة جميع الأنبياء من آدم إلى سيدنا محمد عليه السلام جميعا.
1: نعم.
0: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فمن آدم إلى نوح، من إبراهيم إلى موسى، من الطور إلى حراء، يبقى العهد واحدا، ربنا واحد، رسالتنا واحدة، الدعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله تعالى المخلصة واحدة. الشهود على هذا العهد كثيرون، ومنهم تلك الجبال.
1: نعم.
0: التي بقيت عبر القرون تروي للأجيال قصة الوحي والإيمان. فالجبال في القرآن ليست مجرد تضاريس، يعني تدرس في الجغرافيا تضاريس صامتة، بل معالم إيمانية.
1: نعم.
0: رافقت مسيرة الوحي، شهدت لحظات الاصطفاء والميثاق، لحظات كما تفضلت الميثاق والعهد القديم.
1: نعم.
0: الهجرة، النصر، وكأنها تقول للبشرية كلها كما ثبتنا بأمر الله في الأرض فاثبتوا أنتم على عهد الله في السماء.
1: بارك الله فيكم يا دكتور. إذن لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن الجبال لم تكن في القرآن مشاهد صامتة، بل كانت شهودا على الوحي ومواطن للثبات ومعالم على طريق النبوات.

0: الدكتور بلال نور الدين أستاذ التفسير وعلوم القرآن، أحسنتم البيان وأثريتم الوجدان، أنتم لم تأخذونا إلى الجبال فحسب، بل أخذتمونا إلى المواضع التي مرت بها أقدام نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فازددنا قربا في النفوس والوجدان. شكرا جزيلا يا دكتور، نفع الله بكم.
1: حياكم الله، بارك الله بكم، وشكرا لهذه الاستضافة الكريمة.
0: شكرا جزيلا دكتور.

مستمعينا، ولعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن الجبال لم تكن في القرآن مشاهد صامتة، بل كانت شهودا على الوحي وموطنا للثبات ومعالم على طريق النبوات. وإذا كانت الرسالات قد مرت بالجبال كلها، فإن أعظم ما شهدته هذه الجبال كانت خطوات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصعد إلى حراء باحثا عن الحق، ثم ينزل منه حاملا نور السماء للأرض كلها. وأجمل من

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم حسن الإصغاء. الشكر للزميل مجد الزعبي ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو لم تمسسه نار، نور على نور.

ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقى

ولو نزلناه على بعض الأعجمين

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

أشهد أن محمد رسول الله.

التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

إلهي، اللهم اجعلني من أهل القرآن ومريديه حفظا وفهما وعملا. اللهم اجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وثبت به فؤادي يوم لقائك بسر القرآن وبركة القرآن ونور القرآن. اللهم اجعل لي بكل حرف من حروف القرآن الكريم أقرأه أو أحفظه أو أسمعه، اجعل لي حسنة عندك ترفعني منزلة وتدنو بي إلى ساحة رضاك، واجعله شفيعا لي يوم ألقاك، واجعله نورا يضيء لي صراطك المستقيم.

يا رب بسر السبع المثاني والقرآن العظيم. يا الله، اللهم اجعل غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعلهما الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا نصرا لا ينبغي لأحد مثلنا. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا، واجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشقنا بمعصيتك، وبارك لنا في قدرتك، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نقدم لحضراتكم الآن تسجيلا لخطبة الجمعة والتي قدمها هذا اليوم فضيلة الدكتور أحمد الخلايلة من رحاب مسجد الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.
1: الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، الذي وسع كل شيء علما، والذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني وأنت لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال الله تعالى فيه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهو الذي يدعو لنا في حياته وفي برزخه، وإذا قام بين يدي الله سبحانه وتعالى قال: يا رب أمتي. ثم أذكر نفسي وأوصيها وأوصيكم بتقوى الله وبتجديد التوبة بين يديه، فإن الله لا يخيب عبداً تاب وأناب ورجع إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها السادة، إنه الله الذي خلقنا ولم نكن شيئا مذكورا، وأنعم وأحسن وتفضل، ونحن بغير الله لا قيمة لنا، هو الممد والمعطي وهو المكرم، فنحن قد امتلأنا بإحسان الله.

الله، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من عاد عليك بشيء من الدنيا فيه فضل أو معونة أو عطاء أو إحسان، فكيف ستقابل هذا الإحسان؟ ستقابله بالإحسان.

أمره، ولا بد أن نرجع إليه، وبابه مفتوح، بل جعل عنوان الباب المفتوح ما جاء في قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين، وما أعظم من المحبة، وهل من شيء أكرم من المحبة؟ إذا أردت أن تكون حبيباً لله فتب بين يديه وجدد التوبة حتى تكون معه في حفظه وفي رعايته. إنها التوبة التي من خلالها نلج إلى مقام المحبة. ولو سألنا أنفسنا ما هو سبب محبة الله تعالى للتائبين، من أسباب ذلك أنهم اعترفوا وخضعوا، والاعتراف بالذنب فضيلة، أنهم رجعوا إلى الحق، والرجوع إلى الحق جميل وكريم وشريف، ولأنهم بذلك يدللون على صدق إيمانهم، ولأنهم بذلك يصقلون قلوبهم من الذنوب والآثام، فتكون محلاً لأنوار الله وعطائه وإحسانه. ومر بكم أن العبد إذا أخطأ خطيئةً نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن نزع واستغفر وتاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى سقل منها وأذهبها الله عنه، فإن عاد وأذنب ثم أكثر من الذنب علاه، هذا الذي يكون من الذنب علته الظلمة، وما أشار إليه الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فاستغفروا الله وتوبوا إليه جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هو الله الذي يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وفي النهار ليتوب مسيء الليل. من استغفر الله غفر له. أيها السادة، سيروا إلى الله باختياركم وخضوعكم حتى تكونوا أعزاء بين يديه سبحانه وتعالى. واذكروا فضل الله وآلاء الله الذي ينعم بها على التائبين. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب الله كما جاء في الآية الكريمة، وكما هو مشهور مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز أن يقنط العبد من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أيها السادة، لا يعد من المصرين من استغفر، كلما أذنب استغفر ولو أذنب في اليوم 1000 مرة. فلا تفوت الفرصة قبل الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. جددوا التوبة واذكروا ما جعله الله للتائبين. والمغفرة سهلة وبسيطة، من استغفر الله 3 غفر له، من أناب إلى الله وندم على ما فعل غفر الله له. ولا بد أن نتذكر وأن نستذكر في هذا المقام أنه لا بد في التوبة من الإقلاع عنها وسرعة الاستغفار، وأن نندم على ما فعلنا، وأن نعزم على أن لا نعود إلى الذنب، وعلى أن نرد المظالم إلى أهلها. فإن كانت المظالم مادية رددناها إليهم أو لورثتهم، وإن كانت معنوية تحللنا منهم قبل أن يجيء يوم لا درهم فيه ولا دينار، فيؤخذ من حسناتنا ويوضع علينا من سيئات أولئك الذين أذنبنا في حقهم. وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله حمداً عظيماً جليلاً كما أمر، وجل ربنا وتعالى وارتفع عن مشاكلة البشر،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك

له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. اذكروا أيها السادة، إذا أردتم معونةً على التوبة اذكروا هذه الأشياء. أولًا، التائب حبيب الله، الذنب يغتفر بأي رجوع إلى الله، ما أسرع أن يغفر الله للعبد. واذكروا ما جاء في كتاب الله من ثواب وجزاء التائبين، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومن هذا ما جاء في الأثر أن عبداً أذنب فقال: أي رب أذنبت فاغفر لي، فيقول الله تعالى: أذنب عبدي وعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. فإذا عاد ثانيةً يقول العبد: رب اغفر لي أذنبت، فيقول الله تعالى: علم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. فيعود العبد للذنب ثالثةً فيقول: رب أذنبت، فيقول الله تعالى: علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت له فليفعل ما شاء. ما أعظم رحمة الله، وما أكرمها، وما أجلها. واستعينوا على ذلك، أي على التوبة والاستمرار عليها، بالاستغاثة بالله: يا رب أعني على التوبة. فالأنبياء كانوا يسألون الله التوبة ويستغفرون ويكثرون منه ويوصون به، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وكذلك أيها السادة، عليكم بالصحبة الصالحة، عليكم بقراءة القرآن، عليكم بتغيير المكان الذي هو مظنة المعصية والذنب، واجأروا إلى الله آناء الليل وأطراف النهار، وأكثروا من الأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يعطينا المثوبة. وإذا أردت غفرانًا للذنوب قل في يومك: سبحان الله وبحمده 100 مرة، فمن فعلها غفرت ذنوبه وإن كانت كزبد البحر. وأكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن واظب على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاه الله همه وغفر له ذنبه. ثم استعينوا بكلمتين خفيفتين كريمتين ثقيلتين في ميزان الله: استعينوا بسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم أيها السادة، أكثروا من قراءة كتاب الله وما جاء في بعض السور الكريمة مما يعود عليك بالمغفرة والنجاة، كقراءة سورة الملك. لا تأخذ منا سورة الملك قراءة 5 دقائق، أقل، ومن تعود عليها تأخذ أقل من ذلك. ما هي جائزتها؟ يقول رسول الله: من تحبون الصلاة عليه هي المنجية، هي المانعة الذي تمنع صاحبها من عذاب القبر ومن عذاب النار. أيها السادة، الكلام كثير وعظيم عن التوبة والاستغفار، ولكن لا بد أن نجد وأن نجتهد وأن نسارع لذلك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا تركنا بيوتنا وجئنا إلى بيتك العظيم هذا، اللهم لا تخرجنا منه إلا وقد غفرت لنا وتبت علينا وأجبت دعوتنا. يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات، لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك عيشةً هنيَّة وميتةً سويَّة ومردًّا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم فرِّجها على أهلنا في غزة،
اللهم فرجها على أهلنا في فلسطين.

0: اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجعل بلدنا الأردن آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق واحفظ عبدك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الحسين بما حفظت به عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمؤمنين والمؤمنات. عباد الله، اذكروا الله وعظموا الله وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: قدمنا لحضراتكم إخوتي الكرام تسجيلًا لخطبة الجمعة والتي قدمها هذا اليوم فضيلة الدكتور أحمد الخلايلة من رحاب مسجد الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

فأحرم وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

إذا

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبد.

بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا رحمه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا ربنا.

0: العالمين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه توكلنا وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وسعة علمه ومداد كلماته، وارض اللهم عن الصحابة الخيرة والتابعين البررة ومن تبعه يا ربنا بإحسان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إذا شئت تجعل الحزن والكرب برحمتك سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا جواد يا كريم. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، مستمعي الكرام، أحييكم بأجمل وأطيب التحايا، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع حلقة جديدة مباركة أحبتي من برنامجكم أحاسنكم أخلاقا. وكنا في لقائنا السابق نتحدث عن ثمرات خلق الحياء على الفرد والمجتمع، وذكرنا قبل ذلك أن خلق الحياء هو من نتاج، من استحقاق، من ثمرات الإيمان بالله عز وجل. فالإيمان بالله عز وجل لابد أن يخلق في قلب المؤمن خلق الحياء. وذكرنا الأسباب الباعثة على خلق الحياء في قلب المؤمن. أولا، لأن الله عز وجل حيي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حيي كريم. الله حيي كريم، فصفة من صفات الله عز وجل خلق الحياء. كما أن الأنبياء عليهم السلام جميعا، وعلى نبينا أفضل وأجمل وأزكى السلام، كان أشد الناس حياء على الإطلاق، كما وصفه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وهم الذين عاشوا معه، وهم الذين علموا تفاصيل أخلاقه وحياته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس حياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ما كان يسأل عن شيء صلى الله عليه وآله وسلم إلا أعطى، وهذا من كمال حيائه صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أحبتي أن للحياء ثمرات، ولولا هذه الثمرات ما شرع الله تعالى لنا وما أمرنا وما أرشدنا إلى هذا الخلق. إذن هذا الخلق كله خير، ولا يأتي إلا بخير، ولا يعطي إلا الخير. ولهذا لما مر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الحديث، مر على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، أن ينهاه يزجره أن يكون حييا، باعتبار أن الحياء في عرف الجاهلية، وآسف أن أقول أن هذا ربما هو الآن موجود عند بعض الآباء والأمهات وفي عرف بعض الأسر والمجتمعات، أن الرجل إذا كان حييا عدوه من المعايب،

واعتبروه من خلل شخصية هذا الشاب، ولكن لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأنصاري يعظ أخاه في الحياء وينهاه عنه، توقف صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال له: دعه، أي اتركه، لا تنهاه عن الحياء، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني، ذكرنا في لقائنا السابق بعض هذه الثمرات، ونكمل اليوم إن شاء الله تعالى ما تبقى، ولكن استكمالا للفائدة ولمن فاته الاستماع، نذكر بعجالة ما ذكرنا في لقائنا السابق. فالحياء من ثمراته أنه يدفع إلى الخير ويمنع الشر، وهذا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء يمنع صاحبه من اقتراف المعاصي والقبائح، بل ويأمره ويوجب عليه ويقوده إلى مكارم الأخلاق وإلى فضائلها. لذلك تعريف الحياء قال بأنه يمنع من ارتكاب المعاصي ويأمر بإعطاء صاحب الحق حقه وصاحب الفضل فضله. ثم بعد ذلك: الحياء يمنع المرء من فعل كل ما يخل بشرفه ومرؤته وكرامته ودينه. لهذا عد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحياء قرين الإيمان. الإيمان والحياء قرناء، يعني مرتبطات، إذا انفصل أحدهما ذهب الآخر. أيضا من ثمرات الحياء أنه سبب دخول الجنة إخواني، فهو شعبة من شعب الإيمان، ولا يدخل المرء الجنة إلا بالإيمان. والحياء كما نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بين أن الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال: والحياء شعبة من الإيمان، ليبين وليؤكد صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الخلق المميز، لأن خلق الحياء هو جامع لجميع الأخلاق، جامع لسائر الصفات النبيلة. فمن كان فيه الخلق، خلق الحياء، وجدت فيه سائر الأخلاق الفاضلة إن شاء الله تعالى. الوقار أيضا أيها الأحبة هو من ثمرات خلق الحياء. اللي عنده حياء من ثمراته أنه يكسبه الوقار والهيبة، وهذا واضح ونراه ونعايشه في مجتمعاتنا. الرجل الحيي، المرأة الحيية، له وقار وله هيبة، وهذا الوقار حقيقة يعني هو صفة الجمال ومحل الجمال للرجل والمرأة. تخيل أن رجلا أو امرأة من غير حياء، لن تجد فيه أي سمة من سمات الجمال، وأما إذا وجدت الحياء وجدت فيه الجمال والحسن والوقار. أيضا من ثمرات الحياء إخواني أن الله عز وجل يحب الحيي، يحب الحيي العفيف، فمن اتصف بالحياء استحق محبة الله عز وجل. ليه؟ لأن الحياء هو المانع من اقتراف المعاصي والدافع إلى عمل الخير والبر، وبالخير والبر تحقق محبة الله عز وجل، وبالامتناع عن المعاصي تكون أقرب إلى الله عز وجل. فكأن السبب لكل هذا هو خلق الحياء. والحياء أيضا أحبتي يزيد من محبة الناس، وهذا أيضا لا يحتاج إلى دليل. الناس تحب الحيي،

تحب الرجل الحيي، المرأة الحيية صاحبة الحياء، هي المرغوبة وهي المطلوبة وهي التي لها المكانة في قلوب ونفوس الناس جميعا. ولذلك الحياء لا يزيد المرء إلا محبة في قلوب الناس. أيضا يهذب النفس ويصونها ويحفظها عن النقائص والمعايب، لأن أخوان الذي لا يستحي يفعل أي عيب، أي شيء يعني يذهب بالمروءة بالكرامة، الذي لا حياء عنده لا أبدا لا يتردد في فعله ولا يخشى أن يقع فيه. لكن إذا كان الحياء موجود فالحياء حقيقة يحفظ النفس عن كل دنية وعيب. والحياء أيضا أحبتي يعزز مراقبة الله عز وجل، فالحيي يستحي من الله أن يراه في معصية، وهذا ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي قال فيه لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا لنستحي يا رسول الله، فقال ليس ذاك، إنما الحياء من الله أن تحفظ البطن وما حوى والرأس وما وعى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. اللي بفعل هذا استحيا من الله حق الحياء. وهذا الصحابي سعيد بن يزيد رضي الله تعالى عنه بقول طلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصية. ودائما لما واحد بيطلب وصية يريدها أن تكون جامعة مانعة، وصية تغنيه عن كثير من الكلام، تغنيه عن كثير من الأفعال، تختصر له كثير من الطاعات. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. لو فعل ذلك، لو أخذ بهذه الوصية، ولو أخذنا اليوم بهذه الوصية، لأفلحنا وفزنا ورب الكعبة. لأن الحياء إخواني لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر ومعصية. لهذا عد الإسلام الحياء تاج الأخلاق، بل والباعث عليها، فما من خلق إلا والحياء يحوطه ويحميه ويزكيه. إخواني خلق الكرم اللي بيحفظه وبيحميه الحياء. ولذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام لما جاءه ملكان إلى قوم لوط ظن أنهما يعني ضيوف، قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. من الذي دفعه؟ هو كريم، لكن الذي دفعه أن يجود في هذا الكرم حياؤه من أن يقدم شيئا لا يليق بمكانته عليه السلام. وهكذا سائر الأخلاق، الحلم، من الذي يدفعك إلى الحلم؟ هو الحياء، أن تغضب وأن يراك الناس على غير ما تحب. الوفاء، لماذا تفي؟ لأنك تستحي من الناس أن تنقض عهدا ووعدا. وهكذا إخواني سائر الأخلاق، جميع الأخلاق يحوطها خلق الحياء، يضمنها خلق الحياء، يزكيها خلق الحياء. أرأيتم لماذا عد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والحياء شعبة من الإيمان؟ ومن ثمرات الحياء أيضا أيها الأحبة أن الحيي يحرص على سمعته من أن يلمزه أحد أو يطعن في عرضه وشرفه وكرامته أحد. ولهذا قال الشاعر ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها
ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. الحياء إخواني يحفظ سمعة الناس، يحفظ مروءة الناس، يحفظ أعراض الناس من الطعن واللمز والغمز، وكل ذلك من خلال خلق الحياء. ومن ثمرات خلق الحياء يا أيها الأحبة أنه يحفظ العورات، وهنا لا بد من أن نؤكد على هذا الجانب المهم. في زمن بدأ التعري ثقافة، بدأ كشف الأجساد فن وعلم وحضارة، مع أن الحياء جاء ليستر أجساد البشر. الحياء يحفظ العورات، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء. هذا أيضا دليل آخر من أن الله عز وجل يتصف بالحياء ويحب الحياء ويحب الحيي، ويدعون إلى هذا الخلق. إن الله عز وجل حيي ستير، وهو ستير لأنه حيي، هكذا ذكر العلماء. قالوا لماذا يستر؟ لأنه حيي، يعني بلغتنا استحى عليك، يكشف معاصيك، يكشف مخازيك، يكشف عيوبك أمام الخلق. فمن حياء الله عز وجل أن ستر عليك هذه العيوب، فالحمد لله على ستره علينا، نحمدك يا الله، نسألك الستر يا الله في الدنيا وفي الأخرى. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اسمع لنص الحديث، إذا بقول: فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إخواني، في بعض الثقافات، في بعض الدول، الحمامات ليس لها أبواب، لا تستر، الرجال والنساء يغتسلون عراه على مرأى من بعضهم من غير حياء. الإسلام لا، الإسلام منع منعا باتا أن يكشف الرجل أو المرأة عن عورته، والعورة محددة في الشرع للرجل والمرأة بحضرة الرجال أو بغير حضرة الرجال، والمرأة بحضرة النساء وبغير حضرة النساء. هذا ليس موضوعنا الفقهي، حدود العورة، لكن ستر العورة هو من الحياء ومن خلق الحياء ومن ثمرات خلق الحياء. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قالوا: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني إذا كان لابد، يعني وأحيانا في بعض الظروف، ولا سيما بعض الظروف يعني ربما تمر على المجتمع كحرب، كظروف يعني أجبرت الناس أن يكونوا في مكان واحد، يعني لا يستطيع أحدهم أن يخرج، وأراد أن يقضي حاجة أو أراد أن يخلع لباسا، بتمر. لكن هذه استثناء وليست أصل. الأصل أن لا تكشف عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قالوا: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض وما في يعني إمكانية، وكان هناك يعني ظرف يحتم عليهم أن يكونوا مع بعضهم، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قالوا: يا رسول الله، إن كان خاليا. شوف حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف بيعلمنا الحياء، وبده يجعل من خلق الحياء فطرة وسجية، وليس الموضوع موضوع تمثيل، وليس الموضوع موضوع ادعاء. يريدنا أن نتخلق فعلا، أن نطبع على خلق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إن كان خاليا. قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. يعني حتى بينك وبين نفسك بدك تكون حيي، وأن تستشعر أن الله يراك، عند ذلك ينمو ويزكو فيك خلق

مستمعي الكرام، ونعود إليكم مرة أخرى لاستئناف حلقتنا لهذا اليوم، والتي نتحدث من خلالها عن ثمرات خلق الحياء. وكنا قبل الفاصل نتكلم أن من ثمرات الحياء أنه يحفظ العورات التي لا ينبغي أن يطلع عليها إلا أصحاب الحق. فالرجل يطلع على زوجته، والزوجة تطلع على زوجها، وربما اطلع الطبيب لحاجة طبية بحدود ما ينبغي أن يكشف له، وباستثناء ذلك يحرم، لأن هذا إخواني من حدود

الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نستحيي من كشف العورات، ولا يفعلها إلا من ذهب الإيمان من قلبه، لأن الإيمان مقترن وقرين بالحياء، فإذا ذهب الإيمان ذهب الحياء، وإذا ذهب الحياء أيضا ذهب الإيمان معه. وهكذا أحبتي، كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في وصف الصحابة له، كان إذا أراد أن يقضي حاجة صلوات ربي وسلامه عليه، قالوا كان يخرج من بيننا حتى لا نراه، يغيب، يبعد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا أحبتي، من ثمرات خلق الحياء أنه يحفظ حسنات العبد وطاعاته يوم القيامة. اللي بيحفظ لك حسناتك هو حياءك، بنك الحسنات هو الحياء. واستمع لحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لهذا المعنى ولهذه الحقيقة. يقول كما جاء في الحديث وكما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. يعني ما تخلوني يوم القيامة أرى بعضكم، أرى أناس أقوام يأتون يوم القيامة بحسنات، والحسنات يعني ليست بالهين ولا بالقليل، بل هي أمثال جبال تهامة بيضاء. وكان يعني جبال تهامة تضربها العرب مثلا في ضخامة الشيء. فبقولهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم إنه في ناس يوم القيامة سيأتون بحسنات مثل جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. يا الله، تخيل حسنات مثل الجبال، طاعات، صلوات، صيام، حج، زكوات، أفعال خير، ذكر، قيام ليل، صلاة الضحى، عدد من الطاعات ما شئت، ولكن يجعلها الله هباء منثورا. والله إنه شيء حقيقة يعني مخيف، وبده خلينا نسأل ذلك السؤال الذي سأله ثوبان رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا حتى لا نكون منهم. انت بتحكي لنا يا رسول الله بقضية يعني غاية في الخطورة، ناس حسناتهم مثل الجبال، ومو اي جبال، جبال تهامة بيضاء نقية خالصة من الصالحات، من خير الأعمال والبر، لكن كيف يجعلها الله هباء منثورا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم ليجيب على سؤال ثوبان لما قال: جلهم يا رسول الله، وصفهم لنا حتى لا نكون منهم، فقال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ويصومون كما تصومون، هم منكم ومن جلدتكم، وبقوم الليل وبصوموا وبصلوا. هاي إخواني حال أهل الطاعات، فكيف إذا ما كان عندهم طاعات أصلا؟ نسأل الله العفو والعافية. ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ما كان عندهم حياء من الله، حياء من الناس بس، المجتمع، أما الحياء من الله فكان غير موجود. لما نزع الحياء من قلوبهم من الله، نزع الله تعالى منهم الحسنات، وصارت هباء منثورا.

وكانوا من أهل الجحيم والعياذ بالله. أرأيت خلق الحياء ما أخطره وما أجمله بذات الوقت وما أعظمه؟ ومن هنا أحبتي، فإن ما يعانيه عالم اليوم من التعري الفاضح

لكنه فن قبيح، فن مذموم، لأنه فن تطلق على القبيح وتطلق على المحمود والمطلوب، فن لكنه قبيح لكنه مذموم. عالم اليوم عالم يسارع إلى التعري، يتفنن في التعري، وما ذلك إلا لذهاب الحياء من قلوب الناس إلا من رحم الله منهم. ونسأل الله أن يجملنا وإياكم جميعا وأبناءنا وبناتنا جميعا بخلق الحياء. وما انتشار القبائح يا أيها الأحبة والرذائل إلا لموت الحياء من ثقافة كثير من المجتمعات بكل أسف. لهذا الحياء يعد صمام أمان المجتمعات والشعوب، وهو الحافظ لشرفهم وكرامتهم وإنسانيتهم. وفي نغمة جديد اليوم بقول لك إيش علاقة الشرف والكرامة والإنسانية والإيمان باللبس والتعري؟ يعني سبحان الله أرادوا أن يخلطوا المفاهيم ليمرروا يعني مثل هذه الثقافة التي لا دليل إلا أنه ذهب الحياء من نفوس وقلوب الناس. ونسأل الله أن يرد لنا حياءنا عما قريب. هذا إخواني في الدنيا، هذا في الدنيا، أما في الآخرة من حفظ حياءه فله جنة عرضها السماوات والأرض. ومن ثمرات الحياء أيها الأحبة أنه باعث على الجود والكرم، وهما من أخلاق الإسلام العظيم، وهي من الأخلاق العظيمة أيضا. الحياء باعث على الجود، ولذلك لما قالوا في تعريف خلق الحياء قالوا ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. الحياء بمنعك تقصر من حق ذي الحق. سيد النبي صلى الله عليه وسلم لو أردنا أن نقف على فقط بعض المواقف التي تعكس لنا جوده وكرمه، وما كان ذلك إلا لأنه أشد الناس حياء صلى الله عليه وسلم. لما كان حيي كان جواد، وهو جواد وكريم لأنه حيي، لا يرد سؤال سائل لحياء وشدة حياء الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. يوم حنين إخواني حبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم غنم غنائم عظيمة لم يغنم المسلمون مثلها قط، هوازن وثقيف من أعظم وأكبر قبائل العرب، وقد استولى المسلمون في غزوة حنين على كل على كل أموالهم، وكان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس الغنائم وهي من الله عز وجل. خمس الغنائم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه يعني عليه نفقات، وكان رئيس الدولة، وكان يعطي المحتاجين، وكان ينفق على أهله، وكان صلى الله عليه وسلم ليس كبقية الناس. بلغتنا اليوم نفقات عالية سيد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يرد سائلا. فوزع أربع أخماس الغنائم، ومنهم من أخذ كما تقول الروايات في السير، منهم من أخذ 40 رأس غنم، 40,000 غنما بين جبلين، ومنهم من أخذ 100 من الإبل، ومنهم من أخذ ومنهم من أخذ، أخذوا كثيرا. فتخيل أن هذا الخمس كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن سبحان الله بعض النفوس يعني فيها شيء من حب التملك والمال والطمع، يعني موجود هذا، ولا سيما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين من حديثي الإسلام، لأنه حنين كانت بعد فتح مكة مباشرة، فتح مكة ثم تلاها حنين، والطلقاء ممن أسلموا وهم

يعني على عهد جديد في الإسلام، والنفوس لسه يعني لم تتربى التربية الناضجة الصحيحة على الإسلام. فبدأ البعض يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من سيدنا النبي المزيد والمزيد من المال والغنائم، فوق حصته بده كمان. هكذا هي النفوس البشرية في غالبها. فحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلوا عني، اجتمعوا عليه يعني بطريقة فوضوية، فقال خلوا عني، بس ابعدوا عني شوية بلغتنا، والله ما لي إلا الخمس والخمس مردود عليكم. استحى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني رد سؤالهم وطلبهم. قال فوزع خمسه صلى الله عليه وآله وسلم على من سأل منهم، اللي سأل أعطاه. قال ورجع الناس بالمال الكثير إلا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ما رجع إلى بيته بشيء، وما ذلك إلا لحيائه صلوات ربي وسلامه عليه. من حيائه أيضا أن أعرابيا لقيه في المدينة، وهذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، كان خادم النبي ورفيق النبي صلى الله عليه وسلم، فبقول وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه برد نجراني غليظ الحاشية خشن، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة، فجبذ كناية عن شدة يعني الجذبة، نقول جذب إذا كان برفق، وجبذ إذا كان بشدة، يعني أمسك بالثوب وشد الثوب على عنق النبي صلى الله عليه وآله وسلم شدا عنيفا. قال حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته. إيش بدك؟ قال يا محمد صلى الله على حبيبنا النبي وآله، أعطني من مال الله الذي عندك، لا من مال أمك وأبيك، وفي رواية أعطني من مال الله، يعني لا تمننش حتى علي. سوء طلب، سوء أدب، سوء خلق، خشونة في المعاملة، سوء طبع، جهل، سبحان الله، كلها تجتمع في مثل هذا الموقف عند هذا الأعرابي. اللي بطلب ما بطلب هيك، بطلب بأدب، برفق، مع ابتسامة ومع شكر وبأخلاق. لا، هذا طلب بعنف وبشدة وببذاءة وبسوء خلق. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بيقول سيدنا أنس فرأيت النبي ينظر إليه ويبتسم ويضحك، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يرد الناس، يستحي أن يرد على الجاهل بجهله ولا يقبل، فكان من حيائه صلى الله عليه وسلم أن منعه من أن يرد هذا السائل، ومنعه من أن يعامله بنفس المعاملة. قال فضحك صلى الله عليه وآله وسلم بعدما التفت إليه، ثم أمر له بعطاء، أمر له بعطاء. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها من حياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى بعض المخالفين، إذا رأى بعض المعاصي تصدر من أناس، كان يصعد المنبر ويقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام، ما كان يشير ولا يسمي ولا يكني لأحد أو عن أحد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا خلق الحياء إخواني هو خلق الملائكة، وقد ثبت في الحديث أن الملائكة تستحيي، لأن الملائكة كانت تستحيي من عثمان، كما جاء في الحديث الصحيح فيما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن
النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل

0: عثمان وكان مكشوف الساق ستر ساقه و يعني جلس وغير هيئته في الجلوس، في حين أنه لم يفعل ذلك لما دخل أبو بكر وعمر قبل ذلك. فتسأله عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، دخل أبي فلم تهتش له، ودخل عمر ولم تبالي له، ولما دخل عثمان يعني سترت ساقك وغيرت جلستك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، كيف لي ألا أستحي من عثمان، وعثمان رجل تستحي منه الملائكة. نعم، إن الملائكة لتستحي من عثمان، وهذا دليل أن خلق الحياء هو خلق إيماني مرتبط بالإيمان، والملائكة هم كما هو معلوم هم أهل الإيمان، ولذلك كان لهم خلق الحياء عليهم السلام. أيضا إخواني، الحياء خلق إسلامي بامتياز، لهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. أسأل الله تعالى أحبتي في نهاية هذا اللقاء أن يجملنا جميعا بهذا الخلق النبيل، إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب العالمين.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم

النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متقابل

ربكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات

غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا

نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا

بعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم

المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض

قتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه

بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله

بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن

ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم

وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

بالآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتم

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.